إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

0: happy.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

YBFM. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We turn it on. Let's start the party.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاق وتخليك ليومك بطاقة وأمل. المعرفة فيه الأخبار والنقاشات اللي همك، ومن الهرم الجامعي الأحداث النقاط، ومن صوتهم بحتاج طلاب اكتشف أصل الأشياء، ونحكي بالعربي مع أحد وثلاثة وخميس من إلى التاسعة صباحا من أي واقف أم ميحد فاصلة بساعة عربي، بداية مختلفة كل صباح.

لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

any hour, any place. Same good sound, same great pace. AUIBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد، تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5

AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.

الصوديوم من أهم المعادن اللي يحتاجها جسمنا، لكن زيادته ممكن تضر أكثر مما تنفع. الملح مو عدو بحد ذاته، بس المشكلة لما يزيد عن حده، يعني الإفراط راح يضغط على الكلى ويرفع ضغط الدم ويسبب احتباس سوائل بجسمك بدون ما تحسه. الاحتياج اليومي تقريباً ملعقة صغيرة، لكن الغريب إنه هواي ناس يأخذون أكثر من ضعف هذه الكمية، خصوصاً بالأكل الجاهز والمعلبات وبالمطاعم. فمو كل طعم طيب معناها مفيد لجسمك، المشكلة بالكمية اللي موجودة بداخله اللي تترك تأثيرها على صحتك.

ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي بي أف أم 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5 to new episode of the UniVoice Show. Not all achievements are measured by numbers. Some are measured by the impact they leave on people and the ideas that continue to grow long after the moment itself has passed. At the American University of Iraq, Baghdad, dear listeners, success stories take many forms. Some are celebrated on the graduation stage after years of dedication and hard work, while others begin as ideas inside a classroom before finding their way onto global platforms of innovation and competition. In today's episode, we explore both sides of that journey. In our first segment, we take a closer look at the graduation ceremony of AUIB second graduation class and uncover the efforts, vision, and planning that made this milestone possible, and the answers for what's coming next for the AUIB academically. And in our second segment, dear listeners, we will follow the story of a student team that just transformed a major challenge facing Iraq into an innovative project that has earned recognition on one of the world's largest entrepreneurship and social innovation stage. So, dear listeners, between celebrating graduates and creating solution, let's begin another VVIP episode of the UniVoice Show.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
1: Well, dear listeners, let's begin the journey in today's episode of the UniVoice Show with the first segment, that is, Meet the Experts. You may know or you may not, just weeks ago, the American University of Iraq, Baghdad celebrated one of its most important academic milestones, the graduation of its second class of students. But what happens behind the scenes before graduates walk across the stage? How is an event of this scale planned and organized, and what messages does the universities hope to deliver through such a significant occasion? To answer these questions and more, let's listen to this fruitful conversation with Dr. Zuhair Atiya.
0: Meet the experts, leaders building the future.
2: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، لكل نجاح قصة، ولكل قصة محطة تروى فيها تفاصيل النجاح. واليوم نقف عند واحدة من أهم المحطات في مسيرة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، وهي الاحتفاء بتخرج الدفعة الثانية من طلبتها الذين يطوون صفحة حافلة بالعلم والاجتهاد ويفتحون صفحة جديدة عنوانها الطموح والمسؤولية والإنجاز. إنه حدث لا يحتفي بالخريجين فقط، بل يحتفي بقيمة التعليم وبالجهود التي بذلت داخل القاعات الدراسية وخارجها، وبالرؤية التي آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان. وللحديث عن هذا الحدث وأبعاده الأكاديمية الإنسانية والتنظيمية، يسرنا اليوم في برنامج The UniVoice أن نستضيف الدكتور زهير عطية، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. أهلا بك معنا دكتور زهير.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: نورتنا اليوم في برنامج The UniVoice، ومبارك مقدما نجاح تخرج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد.
3: مبارك للجميع أكيد.
2: بداية دكتور، ماذا يمثل تخرج الدفعة الثانية بالنسبة للجامعة الأمريكية في العراق بغداد لكوادرها الإدارية والأكاديمية والفنية ونجاحكم في هذه المهمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الاستضافة، و ما هو هدف الجامعة؟ أي جامعة كانت، جامعة أمريكية أو غيره، هو أن الطالب يحصل على شهادته، لأن هذه الشهادة ليست ورقة، هذه الشهادة هي عبارة عن مجموعة من المهارات المكتسبة والمعلومات المكتسبة، ستخول هذا الطالب المتخرج الآن أن يذهب إلى سوق العمل وأن يصبح منتج له ولعائلته ويصبح لبلده ولمجتمعه. نبدأ من هذه هي المهمة الأساسية، طبعا هنالك تفاصيل، ولذلك الجامعات النظام الأمريكي احتفلت بهذا اليوم بشكل قوي، لأن هذه الثمرة. نحن جهدنا لما الطالب يدخل من أول سنة لأربع سنوات، جهدنا منصب دائما على النجاح في الانتقال من السنة الأولى للثانية في الثالثة في الرابعة والوصول هذا اليوم. هذا اليوم ننتظره نحن كإداريين وكفنيين، ننتظره كأساتذة جامعيين وكادر تعليمي، كما ينتظره الطالب ينتظره الأهل. ولذلك تجتمع كل هذه العناصر في هذه اللحظة، ولذلك نعطيها أهمية قصوى. وكما شفتي بالحفل واللي حضرون كان مباشر أو عبر الفيديو، هنالك اهتمام قوي جدا، هنالك عمل حنحكي عنه بعدين بالتفصيل لأيام وأشهر بل أكثر حتى نصل لهذه اللحظة، لأن هذه اللحظة المفصلية، هي اللحظة اللي الجامعة بتعرف إذا هي على المسار الصحيح في المهمة والرؤية أو لا.
2: طيب دكتور، الكثير يتساءل عن سبب وجود شخصيات رفيعة المستوى سواء كانت في الحكومة العراقية أو في مجال الاستثمار والتطوير، ما الذي يعنيه أو ما قيمة وجود هكذا شخصيات في حفل تخرج للطلاب؟
3: الجامعات دورها أن تقرب القطاع العام والقطاع الخاص وتبني شراكات ما بين القطاع العام وبين القطاع الخاص. ليه؟ لأنه هذه الشراكات هي التي ستأتي ثمارها في مجال فرص العمل، في مجال الاستثمار، في مجال النهضة الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك الجامعة حريصة على بناء هذه العلاقات مع الجانب الرسمي، إن كان على مستوى رئاسة الجمهورية، رئاسة دولة مجلس الوزراء أو مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الوزارات، وبنفس الوقت مع الجهات الاستثمارية في البلد، الجهات الاقتصادية في البلد. ولذلك رأينا بنوك ممثلة، شركات استثمار موجودة في هذا الحفل، لأن التزاوج ما بين هذين القطاعين هو الذي سينهض بالبلد على المستوى الاقتصادي، ولذلك وبعد المستوى الاجتماعي. وهذا ليس بشديد على الجامعات، كثير من الجامعات العريقة في العالم العربي وفي الولايات المتحدة وأوروبا يحضرها أحيانا رؤساء الجمهورية، رؤساء الوزراء، رؤساء البرلمانات لإضفاء نوع من الشرعية لهذه الجامعة، نوع من الاعتراف بدور هذه الجامعة ومهمتها ورسالتها.
2: وأنا كنت بصدد سؤالك عن هذه التفصيلة والجزئية المهمة التي حدثت في حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية ببغداد. هل صحيح دكتور زهير إن حفل تخرج الدفعة الثانية في الجامعة الأمريكية ببغداد هو من الحفلات النادرة التي حظيت بحضور رئيس دولة رسميا؟
3: صحيح، كما ذكرنا لا يحضر الرؤساء دائما، يعني إذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة يحضر الرئيس مرة أو مرتين في تاريخ ولايته أو ولايتين على الأكثر، ويكون في مناسبة خاصة جدا، الوزراء وكذا. ولذلك حضور رئيس الجمهورية طبعا أضفى إلى هذا الحفل بعد كبير جدا، ولحظة فارقة في تاريخ الجامعة وتاريخ العراق، ونتمنى أن نكون نبني على هذا النجاح نجاحات إن شاء الله مستقبلية. طبعا ليس الهدف هو شرعية سياسية أبدا أبدا، الهدف هو شرعية وجودية، بمعنى نحن نقدم دور مميز في هذا البلد العظيم، دورنا أن ننهض بالشعب العراقي عن طريق بناء الجيل العراقي الجديد على المستوى الجامعي، على المستوى إن كان البكالوريوس أو الماجستير، وأكيد حنحكي عن هذا الموضوع أكثر بالتفصيل. على مستوى القيادة، وجود القادة العراقيين في هذا الحفل هو إشارة أن الجامعة الأمريكية تخرج ليس فقط موظفين، أبدا ليس هذا الهدف، الهدف هو تخريج القادة، قادة المستقبل. ولذلك وجود القادة العراق مع قادة المستقبل لحظة فارقة.
2: يعني أنتم الآن بصدد خلق شخصيات ليست باحثة عن وظيفة عادية فقط، بل لديها روح القيادة أيضا.
3: طبعا طبعا، لا لا لا، إحنا إذا أردنا أن نخرج دفعات عادية، هنا الكثير من الجامعات العريقة والمرموقة في هذا البلد التي تقوم بدور فعال، لا، نريد أن نكون مميزين. طيب، تميزنا في إنتاج القادة وكلهم في مجاله. لما يعني المشكلة بعالم العربي كل ما نتكلم على القادة يروح بس فقط إلى القادة السياسيين، لا لا لا، نتكلم على قادة اقتصاديين واجتماعيين، قادة في كل من المجالات. ورواد أعمال وغيرهم وغيرهم وغيرهم للنهضة.
2: طيب ممتاز. طيب ما الرسالة التي تسعى الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لإيصالها من خلال هذا الحدث بالتحديد إلى الطلبة وعائلاتهم وحتى المجتمع عموما؟
3: رسالة هذا الحفل هي رسالة الجامعة، وهي مهمة الجامعة ورؤية الجامعة في إنتاج جيل جديد. الوعد الذي قطعته الجامعة للمجتمع العراقي عندما أنشئت من حوالي 7 سنوات هي أن نأتي بجيل جديد عراقي يحتاج البلد للنهوض والعودة إلى عظمة العراق اللي بنعرفها عبر آلاف السنين. وهذه حفلات التخرج هي إشارة إلى هذا الجهد، وطلابنا اللي حيتخرجوا والذين تخرجوا ونزلوا لسوق العمل منهم من صار عندهم شركات، منهم صحيح. من عندهم ريادة أعمال ومنهم موظفين في قطاع خاص مرموق، حتى جزء كبير من طلابنا، وبعدين طبعا مكتب التوظيف في الجامعة بيشرحوا أكثر عن هذا الموضوع، ما عندهم شغف في العمل الحكومي، يعني ما يفتشوا على وظيفة في حكومية. صحيح. كلهم إما إلى قطاع خاص مميز أو عم بيقوموا بعملهم الخاص.
2: أعتقد لأن المناهج في الجامعة اليوم تبني روح الطموح لدى الطلبة أيضا، وليس فقط مناهج ممكن أن يحفظوها اليوم يتم اختبارهم غدا ومن ثم يأخذون الشهادة، ولا شيء آخر غير هذا السيناريو، لكن هنا سيناريو مختلف مع الطلبة. خاصة في هذا البرنامج The Uni Voice Show استضفت الكثير من الطلبة الذين أثناء دراستهم طوروا حتى تطبيقات إلكترونية، وهذا يحتاج إلى خبرة طويلة في مجال البرمجة، وكان هذا شيء جدا مفاجئ لنا ككوادر إدارية وفنية أن نشهد أن الطالب متواضع يدرس مع إمكانية أنه يقدم شيء للمجتمع بنفس الوقت. ممكن أن أسألك أيضا دكتور زهير، متى بدأت الاستعدادات لحفل التخرج وما أبرز الجهود والتحديات التي واجهتكم في هذه الرحلة؟
3: لا أبالغ عندما أقول أنه التحضيرات لهذا العام بدأت في مساء حفل التخرج العام الماضي، يعني عندما نزلنا عن المنصة العام الماضي كان اجتماع ولو قصير كيف سيكون حفل العام القادم أفضل. ممتاز. على العلم أنه حفل العام الماضي أنا بالنسبة لي كان مميز جدا، من أجمل حفلات التخرج أنا حضرتها، وأنا يعني على المستوى الشخصي حضرت ما لا يقل عن 25 حفل تخرج كطالب.
2: صحيح.
3: على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه حضرتها كأستاذ، حضرتها كإداري، وحضرتها كعميد ونائب رئيس، وحضرتها كوالد
2: على مستوى عربي وعالمي.
3: على مستوى عربي وعالمي طبعا.
2: لكن محليا يعتبر حفل التخرج في العام السابق هو نقطة التحول في عادات وتقاليد التخرج
3: طبعا. من أجمل ما حضرت العام الماضي وهذا العام، من أجمل ما حضرت، ولكن حتى يعني العام الماضي كان ناجح جدا، ولكن جلسنا في نهاية الحفل، يعني عم نتكلم على 10-11 بالليل، قلنا ممتاز حفل رائع، كيف نحسن العام القادم؟ وبدأ التحضيرات من ذلك اليوم، وكمية العمل مهولة جدا، يعني نحكي نحن يعني بناء هذه المنصة كم استغرق من الوقت، تصميمها أعيد التصميم ما لا يقل عن 20 مرة.
2: صحيح.
3: وهنالك مستشارين عالميين، مستشارين محليين، يعني كمية العمل آخر شهرين 24/24 عمل لا يتوقف.
2: صحيح.
3: لا يتوقف، ممنوع الخطأ بكل بساطة، كان العنوان ممنوع الخطأ، ولا خطأ بسيط جدا مسموح،
2: والجهود كانت واضحة، يعني شهدناها يعني في يوم واحد.
3: ايه
2: يعني هذا اليوم الواحد هو عبارة عن عمل امتد لسنة كاملة،
3: سنة كاملة من العمل. طبعا بآخر شهرين كان العمل بشكل جنوني، لآخر الليل تحضيرات، البناء 24 ساعة على 24 ساعة، يعني في تفاصيل صغيرة جدا جدا، يعني ما بشوفها الشخص خلال الحفل لأنه الحفل متكامل، ولكن هذه التفاصيل انشغل عليها قبل، يعني وين بيوقف كل شخص، وين بيمشي كل شخص، يعني حتى مجرد الطالب لما يمشي على المنصة أو الطالبة اللي يأخذوا شهادتهم، الاسم مع الصورة مع يعني تفاصيل.
2: وأنا كنت بصدد أن أسألك هذا السؤال، لأنه في كثير من الأشخاص من خارج الجامعة تساءلوا عن جذور هذه العادات والتقاليد في التخرج، ما أبرز التفاصيل التي حرصتم على تطبيقها وفق معايير جامعات عالمية لضمان تجربة استثنائية للخريجين وأن تكون مطابقة لدراسة منهج أمريكي معتمد؟
3: حفلات التخرج طبعا قديمة، يمكن عمرها أكثر من 1000 سنة، وأتوقع حتى أيام الأندلس كان في حفلات تخرج أيام لما كان الدولة الأندلسية. في أوروبا بدأت حفلات التخرج منذ زمن بعيد، بدأت طبعا بالمؤسسات الدينية أكثر، ولذلك اللباس التخرج يمكن استوحي من لباس المدرسة الدينية الأوروبية واصطر عليه تعديلات. إنما بالقرن العشرين الجامعات الأمريكية أعطته زخم قوي وأطرته أكثر فأكثر، وأصبح اللباس تفصيل، يعني اللباس نلبسه عدد الشارات على اليد تعني شيء.
4: صحيح.
3: شارتين يعني الماجستير، ثلاث شارات يعني حملت الدكتوراه، أربع إشارات فقط رئيس الجامعة.
4: صحيح.
3: أوكي، يعني في
4: يعني
3: تفاصيل،
4: هي مدروسة
3: الألوان
4: ولها معنى.
3: طبعا الألوان، كل كلية لها لون، كل برنامج لها لون، يعني الطالب يلبسه والرئيس يلبسه. في تفصيل تاني جميل جدا، بعض اللي كانوا عم يحضروا لاحظوا أنه بعض الدكاترة أو الإداريين أو حتى الرئيس الرئيس طبعا لا مضطر يلبس لباس الجامعة، بس في بعض العمداء لبسوا لبس مختلف تماما.
4: صحيح.
3: بالتقليد الأمريكي أنت لما تتخرجي بالدكتوراه يحق لك أن تشتري ثوب التخرج مال الجامعة اللي تخرجت منها، يعني إذا تخرجت أنت من جامعة لنقول نوتر دايم في الولايات المتحدة تشتري ثوب التخرج، مو رخيص أبدا، يعني نتكلم على 1500 إلى 2000 دولار.
4: صحيح، هذا متعارف عليه،
3: بس بيقعد عندك 40 سنة، يعني بيتوفى وبيورثوا لأولاده الشخص وبيبقى ما شاء الله.
4: هذا فيما يخص الأساتذة.
3: الأساتذة وبيلبسوا بحفل التخرج، ولذلك إذا حضرت حفل تخرج جامعة كبيرة حتلاقي حفل ألوان وحفل أشكال، وهذا متعارف عليه. فلذلك عندنا مثلا الدكتور خريج جامعة ستانفورد لابس ثوب التخرج ستانفورد، تعرف من أي سنة؟
4: من أي سنة؟
3: الستينات. هذا مستحيل. الدكتور تخرج من الستينات بجامعة ستانفورد،
4: يعني له قيمة.
3: شو له قيمة؟ عمره الثوب التخرج 60-70 سنة.
4: يعني في كثير من الأشخاص ممكن يروها مجرد تفاصيل بسيطة وأشكال تميزوا بها الأساتذة عن الطلاب، لكن هناك قصص، هناك جهود، وهناك
3: طبعاً
4: شيء
3: طبعاً
4: قيم في الأخير.
3: يعني إحنا ثوب التخرج بنقعد شهر ولا شهرين نفصل فيه. الشهادات، كتابة الشهادة، الخط، الورق. طيب تعرف أنت الورق نحن استوردنا، ورق اللي نكتب عليه شهادة مستورد مع الأسف، لأنه نسبة القطن فيه إلى نسبة الورق إلى نسبة يجب أن تكون دي. اليوم أنا الشهادة اللي بأخذها من الجامعة حتقعد عند الطالب لو 40 سنة لو 50 سنة لا يتوفى ولا يورثها لأولاده وأحفاده.
4: ممتاز.
3: يعني هذا الورق، الحبر المكتوب، الخط، اللغة أعيد صياغتها يمكن 20 مرة. ليه؟ لأنه هاي للتاريخ. اليوم أنا شات البكالوريوس مالتي موجودة عندي بالبيت وحاورتها لأولادي.
4: طيب
3: ليه؟ وأنا إلى 40 سنة عندي، فكيف بعد الأجيال القادمة؟
4: جميل جدا دكتور، يعني الحديث فقط في هذه التفاصيل يؤدي للشعور بالفخر. ماذا لو طبعا كنتم أنتم الأشخاص الذين سعيتم لأن تكون هذه التفاصيل موجودة ومستحقة للطلبة أيضا؟
3: الجامعة كلها كانت موجودة، خلينا نكون واقعيين، يعني من أصغر موظف مع كل الاحترام والتقدير إلى رئاسة الجامعة كلها كانت عم تشتغل، يعني كانت خلية عمل مرعبة.
4: طيب تحدثنا عن تفاصيل ثوب التخرج للأساتذة وللعمادات، ماذا عن الطلبة؟ الطلبة رأوا شيء فخم جدا وربما يختلف عن العام السابق، ممكن تحدثنا عن هذه التفصيلة؟
3: كمان ثوب التخرج للطالب يعني هو ظاهره واحد، لون أسود مع الشارة اللي بيلبسوها مع القبعة. طبعا القبعة نوعين إذا لاحظتوا، القبعة مربعة.
4: طيب.
3: وهي اللي حملت الماجستير أو البكالوريوس، وقبة دائرية، يعني إذا تشوفي أنا القبعة اللي لابسها دائرية أو مضلعة هي اللي حملت الدكتوراه.
4: طيب.
3: حتى هذا التفصيل، الشراب اللي على القبعة طبعا وين بتكون في الأول وبعد التخرج؟ ليه؟ لأنه عند التخرج

0: ما هي الفلسفة الأكاديمية التي تقف خلف هذه التصنيفات وما الفكرة منها أساسا؟
1: يعني تحضر الآية القرآنية يقول يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل هم كلهم يعلمون بس من هم يعلمون أكثر من الثاني؟ يعني اليوم أنا إذا عندي طالبة درست يومين 6-8 ساعات وحضرت صفوفها بالكامل وتابعت التفاصيل حتى حصلت على معدل 90%، احنا طبعا بالنظام الأمريكي المعدل على 4 اوكي بيسموه جي بي اي يعني معدل تراكمي،
0: تمام،
1: على 4 بس يترجم الى مئوي. هل نفس الشيء مثل الطالب اللي درس عادي وتخرج بمعدل 70%؟ لا اكيد
0: اكيد لا.
1: ولذلك جرى بالعادي ان يتميز الطالب على المنصه، ليه؟ لانه الطالب واهله،
0: صح،
1: الطالبه ووالدتها ووالدها واخوانها واصحابها وموجودين. واليوم هذه اللحظه تخلد، ليش؟ أنا من 20-30-40 سنة ما كان في كاميرات مثل اليوم وتليفون. يعني أنت اليوم إذا تريد تحصل الفيديو مال تخرج الشخص تتصل بالجامعة والجامعة تحولك على المركز الفني اللي صورهم وكذا ويخلوا الفيديو لو عدة سنوات وبعدين يرموا.
0: طيب
1: يعني أنا فيديو تخرج الدكتوراه ما قدرت أحصله لو تأخرت لطلبته، وحزين جدا لأنه ما كان في كاميرات، يعني كاميرات عادية ما في فيديو ما في شيء، فاللحظة اللي أنا حصلت فيها على الدكتوراه ما موجودة عندي.
0: لكن هذه السنة حرصتم أن يكون هناك جيش من المصورين.
1: جيش، واليوم الناس حتى الأهل كلهم حاملين تليفوناتهم. ولذلك اليوم الطالب عم يدرس 4 سنوات لو 5 سنوات عم ينتظر هذه اللحظة حتى نقول هذا طالب تميز. ولذلك بالنظام الأمريكي أيضا قالوا أوكي الطالب اللي بيجيب معدل معين يبدأ بال، وهناك عدة تسميات.
0: في طيب ممكن نفسرها بطريقة مبسطة
1: تسميتين رئيسيتين، إما مع مرتبة الشرف وبيكون معدل طالب بالثمانينات، ومرتبة التميز بالتسعينات، ومرتبة التميز الأعلى يعني بيسموه honors distinction high distinction.
0: تمام،
1: التميز الأعلى يعني هذا الطالب جاب 98% 99% ووجب تكريمه. تمام. ويقال هذا الترتيب التقييم أو الشرف بعد اسمه. وإذا بتتذكري أنا ما أقول كنت ذيع أسماء الطلاب وأقول فلان فلاني سوما كام لاودي، ونالك هذه تسمية لاتينية
0: كام لاودي ماجنا كام لاودي. كثير من الحاضرين يتساءلون عن معنى هذه التسمية
1: وأنا شرحتها ولكن طبعا منا سهلة. سو كام لاودي يعني مرتبة الشرف، ماجنا كام لاودي يعني مرتبة التميز، وسوما كام لاودي مرتبة التميز الأعلى. مثل ما ذكرت في كمان honors distinction high distinction. نحن اعتمدنا distinction high distinction للبرنامج الماجستير حتى نميزه عن برنامج البكالوريوس.
0: طيب ممكن بعد هذه التسميات والتصنيفات المختلفة التي ميزت طلاب الجامعة الأمريكية في بغداد، هل هناك قصص نجاح أو نماذج تعتبرها متميزة أعطت جوهر التعليم النظام الأمريكي في التعليم وأيضا عكست جودة التجربة التعليمية في AUIB؟
1: هناك عدة مقاييس لنجاح التجربة التعليمية. المقياس الأول هو عدد الخريجين بالنسبة لعدد الطلاب، يعني هل أنت طلابك عم يتخرجوا على الوقت ولا لا؟ إذا تخرجوا على الوقت هذا ممتاز، إذا تأخروا في التخرج يعني في مشكلة. نحن طلابنا عم يتخرجوا على الوقت. التأخير في بعض الطلاب قد يكون الطالب هو لأسباب مادية اجتماعية وغيرها، ونحن بنسوي لهم برنامج خاص. فإذا بالمرحلة الأولى نحن نجاحنا يعتمد على عدد الخريجين بالنسبة لعدد الطلاب، عندنا هي الرقم مميز.
0: طيب
1: 1-2 هل الطلاب الخريجين عم يحصلوا على فرص عمل مباشرة بعد التخرج؟ طيب الجميل بالموضوع جزء كبير من طلابنا بيحصلوا على فرص عمل قبل التخرج.
0: ممتاز،
1: وهذه أكبر إشارة على نجاح الجامعة. يعني اليوم إذا أنت بتاخذي جامعات عريقة جدا في الولايات المتحدة، هارفارد ولا كولومبيا ولا بيركلي، جزء الأكبر من الطلاب بيحصلوا على عمل قبل ما التخرج.
0: صحيح،
1: عظيم. فنحن جزء كبير من طلابنا بيحصل على فرص عمل قبل التخرج، وعندنا مكتب للتوظيف بيتابع الطلاب. المعيار الثاني الآخر هو عدد الطلاب اللي بيروح على برامج دراسات عليا ينقبلوا، خاصة في جامعات مرموقة. اليوم عندي 3 طلاب من كلية القانون، نحن أول مرة منخرج طلاب من كلية القانون،
0: الدفعة الأولى
1: 3 طلاب انقبلوا بالولايات المتحدة برامج ماجستير منهم مع منح.
0: ممتاز،
1: وين صايرة؟
0: ممتاز.
1: أنا أول يعني فكري فيها بهالطريقة، أول دفعة بتخرجيها 3 من 11 يعني 30% تقريبا
0: حصدوا فرصة مرموقة.
1: واو. لا، والباقيين مو هن ما قدموا لأسباب معينة، يمكن لو كلهم قدموا يمكن 4 ولا 5 انقبلوا.
0: طيب
1: النجاح تاني بناء على هذا النجاح، جامعة جورج ميسون الأمريكية
0: ممتاز
1: وقعت مع الجامعة الأمريكية في بغداد برنامج

0: ماشي.
1: ماجستير في القانون، والطالب اللي يدخل على برنامج ماجستير القانون حيحصل على شهادتين بعد سنة ونص.
0: هذا إنجاز يحتفى به دكتور زهير.
1: يعني طيب اليوم لما جامعة مرموقة، جامعة عالمية مثل جامعة جورج ميسون بواشنطن، بولاية واشنطن الولايات المتحدة، بتوقع عقد مع جامعة بعد ما خرجت
0: الدفعة الثانية فقط.
1: لا لا تبي بالقانون، لما وقعنا بعد الدفعة الأولى كانت ما تخرجت، بس لما شافوا البرنامج والأساتذة والطلاب وشافوا المستوى هي كلها إشارات على جودة التعليم. بالهندسة نحن قبل ما نبدأ حتى كلية الهندسة من عام ونصف، وقعنا مع مجموعة من أرقى الجامعات في الولايات المتحدة بتعاون. مثلا أعطيك مثال، جامعة كولورادو للمعادن، Colorado School of Mines، هي تمام. الجامعة رقم واحد في هندسة البترول، بترول انجينير في العالم. طلع على جوجل هلا وشوف الترتيب.
0: صحيح.
1: طيب اليوم جامعة كولورادو سكول اوف ماين وقعت مع الجامعة الأمريكية في بغداد بناء على البرنامج وليس على الخريجين بعد، بس على البرنامج، على مين الموجودين في الجامعة مستوى وكذا، مذكرة 2 plus 2. شو يعني؟ طلابنا اللي بالهندسة اللي بيختاروا بيدرسوا سنتين.
0: طيب.
1: عندنا بيروحوا على الولايات المتحدة بيدرسوا سنتين 4 سنوات، بنهايتها بيتخرجوا بشهادتين، شهادة هندسة بترول من الجامعة الأمريكية وشهادة هندسة بترول من جامعة كولورادو سكول أوف ماينز. هي مصايرة.
0: صحيح.
1: هي مصايرة.
0: حرفيا مصايرة.
1: كلها إشارات على أنه الجامعة الأمريكية الحمد لله وعدت فأوفت، وضعت لنفسها مهمة سامية جدا وهي بصدد تحقيقها. نحن طبعا الجامعة الأمريكية حصلت على منح بملايين الدولارات من وزارة الخارجية الأمريكية بالسنوات الماضية.
0: صحيح.
1: وبعدنا عم نقدم على منح إضافية إن شاء الله، وحنعلن عنها بوقتها، وحتوفر منح دراسية للطلاب إن شاء الله.
0: يعني في إمكانية أنه تتوسع طبعًا أشكال وأصناف المنح في المستقبل.
1: طبعا هذا اللي عم نشتغل ليل نهار، وأكيد حطعته حيكون في حلقة منفصلة. صحيح. لبرنامج المنح.
0: صحيح.
1: تبدأ بالمستثمرين الجامعة اللي بيعطوا منح بعدد مهول كل سنة للطلاب.
0: يعني هذا خبر مفرح المميزين. لأي شخص
1: طبعًا.
0: سواء طالب أو طالبة مقبلين على النجاح من السادس الإعدادي، أنه في أشكال وأصناف مختلفة دائماً. بالمستقبل القريب دائماً. والبعيد من المنح في الجامعة الأمريكية في بغداد.
1: طبعا، وعم نشتغل حتى مع إن شاء الله الوزارات في الجامعة في العراق، مع المؤسسات الموجودة في البلد وخارج البلد على توفير أكبر عدد من المنح. حتاخد وقت، حيكون عددها قليل في المرحلة الأولى، ولكن حتزداد يوما بعد يوم.
0: طيب.
1: لما يعني هون المثل الأمريكي هو وضع لمدينة فيغاس، يعني مع فارق التشبيه، فسألوا مين حيروح على الصحراء على مدينة، قالوا build it they will come.
0: أوكي.
1: ابنيها سيأتون. نحن هذا مثال، حنبني المستوى المطلوب إن شاء الله، حتجي المنح، حتجي المساعدات للطلاب اللي يستهلون.
0: ومع كم الإنجازات التي تحدثت عنها دكتور زهير، احنا بالعراق نقول قول وفعل.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. لو طلبنا منكم اختيار تفصيلة معينة او حدث معين في حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية في بغداد اشعركم بالسعادة والفخر، ماذا سيكون؟
1: هل أنا كنت شاركت بتعريف الحفل، كنت أعرف الحفل مع زميلي
0: للسنة الثانية على التوالي.
1: للسنة الثانية على التوالي. هل هو يعني ليس لغاية في نفسي يعقوب؟ لا أبدا، إنما في العرف عادة نائب الرئيس الأكاديمي. ليه؟ لأنه اليوم هذا حدث أكاديمي بامتياز.
0: لكن أنت أهل لها دكتور.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك
0: يعني
1: فيك.
0: بدون مجاملة،
1: بس إنك
0: فن الإلقاء وطريقة إرسال الرسالة لجميع الحاضرين بمختلف توجهاتهم وأصنافهم، يعني في نوع من الفخامة في الحديث مع الآخرين.
1: الحمد لله. الحمد لله، هذا بتوفيق من الله عز وجل، ولما الإنسان يكون هدف النجاح وليس هدف الظهور.
0: صحيح.
1: ولا شيء.
0: صحيح.
1: بس لما توقفي على المنصة أمامك أكثر من 1000 شخص، عم نحكي رؤساء جمهورية، رؤساء حكومة سابقين، وزراء، نواب،
0: في توقعات سفراء جدا عالية،
1: سفراء الدول الأوروبية والدول العربية، الأهل. أنا بالنسبة للأهل هو اللي ناطرين هذه اللحظة،
0: في توقعات عالية.
1: توقعات عالية لثواني، يعني لا أقول ارتج علي أبدا، الحمد لله، ولكن في عظم الموقف. هل نحن وعدنا فأوفينا؟ دايما هذا السؤال ببالنا. يعني الحمد لله الحفل ناجح، طلابنا ناجحين، ولكن بل السؤال ببن، هل وعدنا فأوفينا؟ هل يحق لي وللجامعة أن نقف في هذا اليوم في هذا الموقف ويكون عندنا هذه الثقة أنه أوفينا ولا لا؟ الحمد لله ضميرنا مرتاح،
0: أنتم أوفيتم.
1: الحمد لله،
0: يعني هم بالعراقي إحنا نقول كفيت ووفيت
1: إن شاء الله، إن شاء الله
0: بإيصال الرسالة.
1: البلد حيقول هالشيء لما طلابنا حيعملوا الفرق إن شاء الله في هذا البلد العظيم، وبلش الفرق. يعني مثل ما قلت لك المعايير، نحن نمشي لك معايير الأداء اللي بيسموها KPIs Key Performance Indicators، معايير الأداء هي الأساس. نحن وضعنا لنفسنا معايير أداء، واللي حيساعدنا بهذا الموضوع، هذا موضوع تاني فينا نعمل عنه حلقة مختلفة، هو موضوع الاعتماد الأكاديمي.
0: صحيح،
1: الاعتماد الأكاديمي الأمريكي اللي عم نسعى له، قريبا إن شاء الله حنرتقل للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة نحصل على الاعتماد، هو المعيار الأساسي. ليه؟ لأنه يعتمد على معايير أكاديمية ومعايير أداء واضحة، لا ما فيها بس إعلان.
0: وبجوابك هذا أنت أجبت الكثير من التساؤلات حول الاعتماد الأمريكي للجامعة الأمريكية في بغداد. يعني هناك مساعي حثيثة وجدية أيضا في هذا الصدد، وأعتقد أن الأمور ستثمر شيء إيجابي في الأخير، خاصة مع هذه الجهود الحثيثة المبذولة ليس فقط في حدث التخرج، قبل وبعد التخرج أيضا. ما الرسالة التي تودون توجيهها لخريجي الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، خاصة مع بدء حياتهم المهنية رسميا اليوم؟
1: الرسالة الأولى هي كونوا على ثقة، أنتم لديكم ما يكفي للنجاح. نحن أسسناكم، نحن أعطيناكم ليس فقط شهادة، شهادة ورقة كما ذكرت، أعطيناكم المهارات ويسموها مخرجات التعليم learning outcomes، مخرجات التعليم المهارات اللي حتنزلوا فيها على سوق العمل لتبدعوا، ليس فقط لتعيشوا. أنا ما بعتك على سوق العمل تصير موظف عادي وضلك عادي، مستر عادي، السيد عادي ليس موجودا في قاموس. أنا في قصة جميلة جدا عن السيد عادي نذكرها في التدريب عادة، أوكي؟ نحن السيد عادي غير موجود عندنا، أوكي؟ نحن بدنا السيد عادي ننظر حواليك، يعني
0: لا تكون قطرة في المحيط.
1: لا لا لا لا لا، هذا الجامعة وهذه المباني وهذه الهيئات الإدارية والتعليمية والموظفين، هذا الكادر الموجود في الجامعة، هذا ليس لإنتاج السيد والسيدة عادي وعادية، صح؟
0: صحيح.
1: إذن أنت لست عاديا. وهون يحضرني بيت شعر جميل جدا وأقول للطلاب الخريجين: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
0: جميل جدا.
1: أنت موجود والجامعة الأمريكية أعطتك ما يلزم أن ترقى.
0: يعني أنتم تقولون للطلاب: أنا هنا ولي أثر وسيخرج من عتمتي قمر.
1: ما شاء الله، هذا هو، ما شاء الله عليك.
0: ممكن يعني جميل. أعتقد أنه هذا الإيمان بالطلاب رغم صغر سنهم وكونهم من الأجيال الحديثة الطموحة، ممكن ماكو حدود لطموحهم.
1: لا لا لا.
0: يعني هذا الإيمان العميق والاحترام لطموحهم وجهودهم وأحلامهم، وإن كانت تختلف عن أحلامنا وأحلامكم الأكاديمية والعلمية، ممكن أن يصنع فرق، ممكن أن يصنع فئة جديدة، قادة جديدين لهذا البلد. هذا البلد بحاجة إلى قادة جديدين، وهذه المؤسسة تخلق هؤلاء القادة في بدء الأمر وفي نهايته. بعد نجاح تخرج الدفعة الثانية دكتور زهير، ما أبرز الخطوات والخطط الاستراتيجية التي الجامعة الأمريكية في العراق بغداد مقبلة عليها في المستقبل القريب والبعيد؟
1: في هناك عدة طبعا الجامعة أنشأت وأقرت الخطة الاستراتيجية. طبعا كل جامعة يجب أن يكون لديها خطة استراتيجية لخمس لسبع سنوات، نحن الحمد لله أقرينا الخطة الاستراتيجية. طبعا هناك ملامح عديدة لهذه الخطة، حأذكر منها الأشياء اللي ذات الأهمية القصوى. رقم واحد الاعتمادية، يعني نحن إن شاء الله خلال أسابيع قليلة حنقدم على المرحلة الثانية من الاعتمادين. المرحلة الأولى قطعناها بنجاح،
0: يعني الأمر قريب جدا.
1: المرحلة الثانية كما ذكرت ووراها سنة سنة ونص إن شاء الله ننتقل للمرحلة النهائية، وهذا يعد سريع جدا. عادة الاعتمادية المؤسسية للجامعة تأخذ خمسة لسبع سنوات، نحن حنحاول نقطعها بثلاث أربع سنوات، يعني حنكون أسرع ما يمكن لأنه الجامعة أنشأت على الطريق الصح. إذن هي الواحد. اثنين، برامج جديدة. نحن اليوم ما ذكرناها ولكن لأول عام نخرج أول دفعة برنامج ماجستير إدارة الأعمال.
0: صحيح.
1: لأول مرة برنامج إدارة أعمال ماجستير MBA أعتقد هو الأول في العراق خارج طبعا الكردستان لأول مرة.
0: صحيح.
1: MBA.
0: يعني إحنا شهدنا حضور الكثير من طلاب الماجستير إضافة إلى طلاب البكالوريوس
1: طبعا.
0: وهذا أعتقد يحدث لأول مرة أن يحتفى بالإثنين في نفس الوقت.
1: هي أول مرة عنا بالجامعة نحتفل وهذا من أول برنامج الماجستير. هنالك برامج ماجستير قادمة. هناك برنامج ماجستير ذكرته هلأ في القانون.
0: وجدير بالذكر أنهم حظيوا بحفلي تخرج
1: طبعاً
0: في جامعة لورنس التكنولوجية.
1: نعم.
0: في أمريكا.
1: نعم.
0: وأيضا هنا في بغداد.
1: شكرا.
0: أعتقد
1: على
0: أعتقد في بغداد أفخم كان
1: بعشرات المرات. أنا حضرت الاثنين كنت موجود بالاثنين.
0: صحيح.
1: لا لا لا لا لا يمكن المقارنة. حفل التخرج الجامعة الأمريكية في بغداد والله
0: حفل للتاريخ.
1: للتاريخ على مستوى العالم العربي على مستوى العالم مميز مميز. هو الطلاب MBA صحيح أخذوا شهادتين, شهادة Project Management Certificate من جامعة لورنس تك ولذلك مشي بحفل تخرجهم من كم شهر, وبرنامج MBA ومشي بحفل تخرجنا. هي وين صارت؟ ما صايرة قبل. طالب ماجستير يحضر حفلين تخرج, واحد من الولايات المتحدة واحد في بغداد. واو.
0: وأنتم دعمتم أن يحضوا بشهادتين.
1: أكيد.
0: وليس شهادة واحدة.
1: اشتغلنا عليه. هلأ نفس الشيء طلاب القانون اللي حيتخرج من عندنا حيتخرجوا بشهادتين. ماجستير قانون من الجامعة.
0: من الجامعة.
1: نعم.
0: بغداد.
1: هلا ما عندي تأكيد ولكن على الأرجح الطلاب اللي حيسافروا الولايات المتحدة ممكن يحضروا حفل التخرج بجورج ميسن.
0: جميل جدا.
1: وبعدها بأسبوع لأسبوعين بيرجعوا على الجامعة بيحضر حفل تخرجنا.
0: جميل.
1: أعتقد هاي بالعالم العربي بالجامعات اللي أنا اشتغلت فيها واللي أعرفها ما موجودة.
0: قفزة نوعية.
1: قفزة نوعية.
0: في ميدان التعليم.
1: وبعدنا عمرنا 5 سنوات. فالحمد لله القادم بإذن الله أفضل.
0: إن شاء الله.
1: الشغلة الثانية اللي عم نركز عليها جدا حاليا هو إدماج الذكاء الاصطناعي بكل فروع الجامعة.
0: لأنه المستقبل.
1: هذا المستقبل على مستوى قيادة الجامعة. على مستوى الإداريين على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب. هلأ أدخلنا الذكاء الاصطناعي إلى جميع البرامج. هلأ عم ندرب الأساتذة جميعهم على الذكاء استعمال الذكاء الاصطناعي في التدريس في إنشاء البرامج, وأهم شيء نستخدمه كمان في دراسة مخرجات التعليم وفي التحسين. هذا جزء خطير جدا. الجامعات التي لن تستوعب وتدمج الذكاء الاصطناعي في برامجها في تعليمها في إدارتها ستتراجع إلى الخلف.
0: ممتاز جدا. يعني الحديث يطول في كافة التفاصيل والخطط الاستراتيجية للمستقبل القريب والبعيد للجامعة الأمريكية في العراق بغداد. أكيد لنا لقاءات أخرى دكتور زهير, وشكرا جزيلا على هذا الحديث القيم وإطلاعنا على الجهود الكبيرة التي تقف خلف هذا الحدث, كما نبارك لجميع خريجي الدفعة الثانية على هذا الإنجاز المستحق, ونتمنى لهم أيضا مستقبل مليء بالنجاح والتميز والعطاء للطلبة. ولكم أيضا دكتور زهير, ونتمنى لكم التوفيق الكامل والتام في مهمتكم الأكاديمية ومسيرتكم المهنية أيضا. شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا جزيلا لك مريم ولا الشباب والصبايا على الشغل الرائع. شغل رائع جدا. ممنون.
0: يعني ماكو شيء من قيمتكم وأنرت الـ AUIBFM دائما وأبدا, ولنا لقاءات أخرى أكيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. Meet the experts. Leaders building the future.
2: Our sincere thanks to Dr. Zuhair Atiyah for sharing valuable insights into one of the most important academic events in the university's journey. So that was all in Meet the Experts. We hope that you enjoyed this fruitful conversation with Dr. Zuhair Atiyah about behind the scenes of this magical occasion, the graduation of the second class of the students of AUIB, and know more and more about what's coming next to AUIB. Students.
3: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
2: G dear listeners of the AUIB FM 101.5. You're still listening to the Uni Voice Show, but now I have to say, from a story of academic achievement, we now move to a story of innovation and ambition. Imagine this, dear listeners. One of the biggest challenges Iraq's faced or has faced for nearly two decades, the electricity crisis, inspired a group of students at the American University of Iraq, Baghdad, to think differently and search for a sustainable solution. What began as an idea eventually evolved into a project that advanced the one of the world's largest entrepreneurship and social innovation competitions, representing Iraq among thousands of teams from more than 130 countries. How did the idea begin, and what makes the project unique? And could it one day become part of real solution to Iraq's energy challenges? That is exactly what we will explore in Minds and Mike.
3: Minds and Mike. Students who inspire.
0: مستمعينا عبر AUIBFM 101.5، في كل جامعة هناك طلبة يتعلمون، ولكن هناك أيضا من يقرر أن يذهب أبعد من حدود قاعات الدراسة ليحول ما تعلمه إلى فكرة، والفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى رسالة تحمل اسم بلده إلى العالم. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء الشباب الذين آمنوا بأن التحديات ليست عوائق بل فرصا يمكن تحويلها إلى حلول مبتكرة تخدم الإنسان والمجتمع وحتى البيئة. من داخل الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، ضيفنا قاد فريق بعنوان أوكسجين إتش، ليصبح الفريق العراقي الوحيد الذي يتأهل إلى المرحلة الثانية من جائزة هولت برايس 2026، متفوقا على آلاف الفرق التي شاركت في هذه المسابقة العالمية والتي تصل إلى 130 دولة مشاركة في هذه المسابقة. مشروعهم لا يتحدث عن الطاقة فقط، بل عن كيفية استثمار مواردنا الطبيعية بطريقة ذكية ومستدامة من خلال محطة طاقة هجينة عائمة تستفيد من المياه ومن مياه الأنهار والطاقة الشمسية لإنتاج طاقة نظيفة دون الحاجة إلى مساحات أرضية إضافية. فما قصة هذا المشروع، وكيف بدأت الرحلة نحو واحدة من أكبر مسابقات ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي في العالم، وماذا يعني أن يمثل فريق عراقي من بلادنا في هذا المحفل الدولي؟ لذا في فقرة Minds and Mike من برنامج The Uni Voice Show، يسعدنا أن نرحب بضيف فقرتنا لهذا اليوم، طالب علوم الحاسبات في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وقائد فريق أوكسجين إكس في مسابقة هولت برايس. أهلا بك محمد عبد الرحمن باعشن، ضيفا معنا اليوم في فقرة Minds and Mike وبرنامج The Uni Voice Show. اليوم سنتحدث عن محورين جدا مهمين، وهو جائزة هولت برايس 2026، هذه الجائزة العالمية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأيضا عن الفريق الذي شكلتموه أوكسجين إتش، وكيف توصل إلى حصد مرتبة جدا عالية في هذه المسابقة بالمنافسة مع 130 دولة. قبل أن نتحدث في هذه التفاصيل، عرفنا عن نفسك، من أنت؟ من هو محمد عبد الرحمن باعشن؟ وما أصل وهوية هذا اللقب؟
4: أهلا أستاذة مريم، وأهلا بمستمعين الكرام في AUIBFM. سعيد بتواجدي اليوم في AUIBFM معكم الطالب محمد عبد الرحمن باعشن من اليمن، طالب دولي تم قبولي في عام 2025 في الجامعة الأمريكية في بغداد. حاليا أدرس تخصص علوم حاسوب وأيضا تخصص فرعي في علم النفس. رحلتي بدأت من شغفي في تعلم التكنولوجيا وربط الأدوات التكنولوجية بسلوكيات النفس البشرية، وكيف ساعدني ذلك في أعمالي في ريادة الأعمال ومنها الهولت برايز.
0: طيب محمد، لنعود بالذاكرة إلى الوراء، كيف بدأت فكرة أن تدرس في العراق وأنت في اليمن؟ هل كانت بمبادرات منك أم تم منحك هذه منحة أكاديمية للدراسة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ يعني نود أن نكتشف هذه القصة.
4: صراحة قدمت على العديد من المنح الدراسية، هناك أتيحت لي العديد من الفرص في الهند وفي عدة دول، لكن اخترت هذه المنحة الدراسية في الجامعة الأمريكية في بغداد، وكان الخيار الأصح لي.
0: يعني أنت لو عاد بك الزمن إلى الوراء ستختار هذه المنحة أيضا؟
4: لو عاد بي الزمن إلى الوراء سأختارها مرة ومرتين وثلاثة.
0: كم كان تقديرك عالي لدرجة أنك حصدت العديد من المنح حول العالم؟
4: نسبتي كانت في الثانوية العامة اللي هي سادس إعدادي هنا عندكم 97%.
0: ما شاء الله.
4: نعم.
0: طيب محمد، قبل أن نتحدث عن فريقكم أكسجين إكس، نود أن نتعرف على فكرة ومفهوم جائزة الهولت برايز التي حدثت هذا العام، ولماذا تعد من أهم المسابقات في مجال ريادة الأعمال خاصة المجتمعية؟
4: مسابقة الهولت برايز هي أكبر منصة عالمية في ريادة الأعمال للطلاب الجامعيين، تسمى بجائزة نوبل للطالب. الطالب يعرض فكرته ثم يقدمها كمشروع ناشئ، ومن ثم تدخل في عدة مراحل ليتم تصفيتها واختيار الأفكار التي تحل المشاكل المجتمعية في الدول النامية.
0: طيب ما هي الفكرة التي قدمتموها إلى هذه المسابقة، وكيف تعرفتم أنتم كفريق وطلاب في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد على هذه المسابقة؟
4: تعرفنا على هذه المسابقة من خلال ندوات قامت بها الجامعة داخل الحرم الجامعي من خلال فريق ريادة الأعمال. قمنا بالتقديم وأردنا أن نخرج عن أجواء الأكاديمية ونسقل مهاراتنا اللاصفية، وأيضا نخدم المجتمع أو نقوم بحل مشكلات مجتمعية موجودة، خصوصا فكرتنا المشكلة القائمة على حل أزمة انقطاع الكهرباء.
0: يعني أنتم اخترتم مشكلة عمرها 20 عام محليا.
4: نعم صحيح.
0: هل كان هناك قبول وتشجيع من قبل الأساتذة المشرفين عليكم كطلاب مشاركين في هذه المسابقة، أم كان الأمر متروك لكم تماما؟
4: حقيقة كان هناك تشجيع ودعم من الطاقم التدريسي، وخصوصا من الدكتور الماز، كان بمثابة الأب الروحي لنا، دعمنا بكل الخطوات وبكل المراحل للتقديم، من بداية في العرض التقديمي للمشروع ومن ثم عمل فيديو قصير لهذا الفكرة. أيضا دعمنا مكتب شؤون الطلاب متمثل في دكتورة جيلينا، وأيضا حظينا بمقابلة مع عميد كلية الهندسة دكتور صلاح دعمنا. وأيضا حاليا نعمل في عمل بروتوتايب، وهو نموذج أولي لفكرتنا، وحقيقة الجامعة ستدعمنا ماديا وأيضا من الناحية المعنوية.
0: طيب محمد، هناك معلومة أريد استيضاحها هنا، هل كنتم 18 طالب أو أكثر أو أقل في مواجهة كم دولة وكم فريق؟
4: كنا قد شاركنا 3 طلاب، كنت قائد الفريق أكسجين إتش، وقدمنا من بين 18,000 فريق حول 130 دولة، فقط تم قبول 1500 طالب ونحن من ضمنهم، فنحن نمثل الجامعة الأمريكية ليس فقط الجامعة. نعم، ليس فقط الجامعة وإنما العراق بشكل
0: يعني عام. أنتم كنتم الجامعة الوحيدة التي استطاعت الوصول إلى مراتب عالية في هذه المسابقة؟
4: نعم صحيح، نحن الجامعة الوحيدة في العراق ونحن نمثل جامعتنا الذي تأهلنا إلى هذه المرحلة الثانية، وننتظر الآن المقابلة لنعرف إذا هل سنتأهل إلى المرحلة النهائية أم لا.
0: يعني حتى الآن أنتم حصدتم المرتبة الثانية في القبول.
4: نعم.
0: يعني هذا يعد إنجاز في هذا المجال. إحنا اليوم يعني نأخذ هذه الفرصة، هذه المقابلة، لاستيضاح أهمية هذا الإنجاز لكل المستمعين والمشاهدين.
4: نحن حقيقة قدمنا هذه الفكرة من بين آلاف الطلاب، وتم قبولها بشكل أو تم قبول هذه الفكرة من قبل الهولت برايز، رغم أن هذه المسابقة تمر بأحكام صارمة أو بتعليمات صارمة لكي يتم قبولك في مثل هذه المسابقات العالمية.
0: طيب ممكن نتعرف محمد كيف ولد فريق أكسجين إتش، ولماذا هذه التسمية بالذات؟
4: كلنا نعلم أن هناك مشكلة كانت أو لا زالت، وهي مشكلة انقطاع الكهرباء، كما ذكرتي نعاني منها منذ 20 سنة، وليس في العراق أيضا في اليمن. فهذه مشكلة لم يجدوا لها أي حل، فنحن من باب أن نكون نقدم عون للمجتمع ومساهمة مجتمعية، قررنا أن نخوض هذه الفكرة، وهي الهايبريد باور ستيشن، اللي هي العوامة الهجينة،
0: محطة طاقة كهربائية عوامة وهجينة.
4: نعم،
0: يعني تكون على الماء، طاقتها من الماء ومن الطاقة الشمسية وليست الأرض.
4: نعم، هي كرة هجينة طاقتها نقية، مصدرها من الشمس وأيضا من حركة تيارات النهر.
0: طيب، يعني أنا أنتهز هذه الفرصة ترجع تشرح للمستمعين فكرة هذا المشروع لأنها رائعة جدا.
4: فكرة هذا المشروع The Hybrid Power Station
0: بالعربية خليني اسمعها لأن فكرة جدا جميلة. يعني أنا عندما بحثت عن هذه الفكرة، يعني إذا حدثت بشكل واقعي في العراق يعني ستكون نقلة نوعية في مجال الكهرباء وقطاع الكهرباء أيضا، يعني سنتجه إلى نوع آخر من الطاقة.
4: نعم صحيح. هذه العوامة الهجينة هي عبارة عن عوامة على شكل كرة، تقوم التيار أو هناك توربينات تحت الماء تتحرك بتيارات النهر، وأيضا بمساعدة من مجال مغناطيسي يكون ضمن مكونات هذا التوربين. بالمقابل على سطح النهر تكون طاقة شمسية، تستمد الطاقة من ضوء الشمس. هذه العوامة تنتج طاقة هجينة من حركة النهر، أي من الطاقة الحركية، ومن ضوء الشمس، أي من الطاقة الضوئية، لدمجها وتحويلها إلى طاقة كهربائية نقية من الماء ومن ضوء الشمس.
0: ممتاز. محمد، هذه الفكرة هي فكرتك بالدرجة الأولى أم كانت فكرة من ضمن مجموعة؟
4: حقيقة
0: من ابتكر هذا الابتكار ومن اقترح هذا الاقتراح؟
4: حقيقة كانت بمساعدة أو من جميع الفريق، جميع أعضاء الفريق، أيضا الدكتور مارك كان أحد المساهمين في ابتكار هذه الفكرة.
0: ممتاز. محمد، لماذا وقع اختياركم على نهري دجلة والفرات لإيجاد محطة طاقة كهربائية هجينة تعتمد على تيارات المياه في توليد الطاقة وطاقة ضوء الشمس؟
4: اخترنا نهري دجلة والفرات لما تمثله من مكانة عظيمة في تاريخ العراق، أيضا عدم استغلال هذا المورد الطبيعي، فأردنا استغلاله. لكن نحن سنقوم بتطبيق الفكرة في داخل الجامعة قبل أن يتم تطبيقها في نهري دجلة والفرات.
0: يعني سيكون هناك تجربة لهذه الفكرة داخل الجامعة لتوليد الطاقة الكهربائية؟
4: نعم، أول مكان سوف نقوم بتجربة هذه الفكرة داخل الجامعة أو داخل الحرم الجامعي.
0: في أي بحيرة؟ يعني البحيرة اللي خلفنا
4: ممكن هنا
0: طبعا المستمعين ممكن ما يشاهدون المنظر، لكن المشاهدين ممكن أن يروا هذه البحيرة اللي هي خلفنا تقع، ممكن أن ينفذ هذا المشروع بها.
4: نعم، بإذن الله نحن نؤمن بفكرتنا، وبدعم من الجامعة سنقوم بعمل نموذج أولي مصغر بروتوتايب، وسوف نقوم بتطبيقه في داخل الحرم الجامعي.
0: طيب، تأسيس وتنفيذ وتشغيل هذه المحطة، محطة طاقة كهربائية هجينة تعتمد على المياه وضوء الشمس، كم تستغرق وقت في تأسيسها وإنشائها وتشغيلها؟
4: في فكرة التشغيل نحن لازلنا في عمل هذا النموذج، قد يستغرق منا شهر لتكوين نموذج أولي مصغر لينتج فقط طاقة، يعني لجعله واقعي على أرض الواقع، ليس يعني
0: فقط تأسيسها. نعم، وليس تشغيله. كم يستغرق؟
4: نعم، تأسيسها استغرق ممكن إلى شهر.
0: شهر واحد؟
4: نعم،
0: يعني مدة جدا قصيرة.
4: نعم، مدة جدا قصيرة، لأن المرحلة الثانية تتطلب أن نكون قد أنجزنا هذا النموذج الأولي في نهاية هذا الشهر.
0: طيب محمد، يعني هذه أخبار جدا واعدة وإيجابية بالنسبة لكم كطلبة.
4: نعم، نحن حاليا نعمل بجد وبمساعدة أيضا من العميد لإنجاز هذا النموذج الأولي المصغر.
0: طيب محمد، ما الذي يميز هذا المشروع عن باقي مشاريع الطاقة الموجودة في العراق أصلا وربما حتى عربيا وعالميا؟
4: ما يميز مشروعنا أولا أنه هجين، حيث يدمج بين الطاقة الحركية والطاقة الضوئية. أيضا لا يشغل مساحات واسعة مثل يعني أخذ مساحات زراعية أو مساحات صحراوية، لا بل بالعكس أنه يكون عائم فوق الماء فلا يأخذ أي مساحة. أيضا أنه يوفر أو يقلل من تبخر مياه نهري دجلة والفرات، فهو أيضا يحل مشكلة شحة المياه.
0: ممتاز جدا، يعني صراحة هذا الشيء يبعث على الفخر أنه أنتم طلبة وتفكرون في مستقبل هذا البلد وبلدكم أيضا. يعني أنا هنا لدي سؤال، في حال اعتماد هذا المشروع بشكل رسمي في العراق، ما هي الفوائد الاقتصادية والخدمية التي ستعود على البلد من خلال هذا المشروع؟
4: أولا من الفوائد التي ستكون على هذه البلد، بيئيا سوف يقلل من الانبعاثات الكربونية، لأن غالبا في بغداد خصوصا هناك محطات تولد انبعاثات كربونية، محطات كهربائية، فاتجاه الناس نحو هذه الفكرة سيقلل من انبعاثات الكربونية وتلوث الهواء. أيضا اقتصاديا هذه المشروع أو هذه الفكرة أرخص بشكل كبير من محطات الطاقة الأهلية، فتوفر طاقة رخيصة وأيضا نقية في نفس الوقت. أيضا توفر فرص عمل للشباب لكي يستثمروا أو في تطوير هذه الفكرة.
0: على ذكر التكلفة محمد، هل لديك إحصائيات أولية عن فرق تكلفة محطات الطاقة الكهربائية التقليدية المتعارف عليها وهذه المحطة الطاقة الكهربائية الهجينة؟
4: حاليا ليس لدينا مبلغ يعني
0: ليس هناك إحصائيات
4: مؤكدة. نعم ليس هناك إحصائيات موجودة أو مبلغ مضبوط، ولكن نحن نقول أن هذه الطاقة سوف تكون ممكن أن تكون تصل إلى نصف المبلغ، توفر نصف المبلغ من محطات الطاقة الكهربائية الأهلية.
0: ممتاز جدا. طيب محمد، ما هي أبرز التحديات التي واجهتموها أثناء إيجاد فكرة هذا المشروع وأيضا السير فعليا في أن يكون هو فكرتكم الرئيسية في مسابقة هالت برايز؟
4: حقيقة واجهنا مشكلتين، الأولى وهي في موضوع الجانب التقني والهندسي، واجهنا بعض من المشكلات ولكن تم حلها ومن قبل بمساعدة من عميد كلية الهندسة وأيضا بمساعدة من بعض الكادر التدريسي الموجود هنا. أيضا في مشكلة واجهناها وهي ضغط الدراسة، فلم نجد الوقت الكافي للتفريق بين الدراسة الأكاديمية والعمل على مشروعنا وفكرتنا في الهولت برايز.
0: طيب محمد، يعني أنتم تتحدثون عن فكرة تشغل الكثير من الوقت، هو مشروع رسمي ويحتاج إلى عمل ومتابعة وملاحظة من قبلكم كطلاب وإشراف كأساتذة أيضا، هل كان هناك دعم من قبل الأساتذة لأنه في ضغط وقت أنتم تدرسون وتقومون بواجبكم الأكاديمي وأيضا تركزون على مشروع جدا مهم لمستقبل واقتصاد البلد؟
4: نعم بالطبع، حصلنا على بعض الاستثناءات من التدريسيين، فقاموا لنا أو عملوا لنا بعض الاستثناءات لتخفيف ضغط الدراسة، فهذه أيضا من حلول لهذه المشكلة من قبل تعاون الطاقم التدريسي للجامعة.
0: طيب حدثنا عن دور الدكتور ألماس في تطوير المشروع وصقل فكرته.
4: حقيقة الدكتور ألماز كان له فضل كبير علينا في هذه المسابقة، مشى معنا من أول مرحلة وهي مرحلة التقديم الأولي، أيضا بعدها تابعنا في الموضوع وظل يتابع في هذه الفكرة، حيث دعمنا معنويا وأيضا كان بمثابة الأب الروحي لنا، فهو ليس مجرد دكتور، فهو أكثر من دكتور، فهو أب لنا وصديق وكان لنا سند في كل شيء نحتاجه. أيضا نشكر المكتب شؤون الطلاب كان لهم دور في مساعدتنا وخصوصا في الجانب المالي.
0: ممتاز. طيب محمد، من خلال احتكاككم بفرق، أنت ذكرت 18,000 فريق.
4: نعم.
0: من 130 دولة.
4: نعم.
0: يعني أفكار من كل أنحاء العالم. هل هذا الشيء جعلكم تطلعون على أفكار جدا جديدة ممكن أن نطبقها في اقتصاد العراق والدول العربية؟ وما الذي غيره في تفكيركم كطلاب وأيضا كأشخاص مقبلين على تنفيذ مشروع جدا مهم في الاقتصاد المحلي؟
4: حقيقة عندما اختلطنا بالأفكار أو بالمشاريع الأخرى بدر في ذهننا أن المشروع أو الفكرة لا تأتي في لحظة، وإنما لابد أن تمر بمراحل أيضا الوقت الطويل من البناء والتدريب وبناء نماذج. ف ريادة الأعمال علمتنا أنها الفكرة وحدها لا تكفي، بل الاستمرارية والتدريب وأيضا العمل المستمر للفكرة.
0: طيب محمد عبد الرحمن، ماذا بعد فريق أكسجين إتش؟ هل هناك فكرة لمشاريع أخرى إضافة إلى فكرة محطة الطاقة الهجينة الكهربائية اللي تعتمد على المياه وطاقة الشمس؟ وهل هناك أيضا دعم إلى جانب الكوادر الأكاديمية المتمثلة برئاسة الجامعة والأساتذة؟ هل هناك دعم من مستثمرين لإيجاد هذه الفكرة في واقع العراق؟
4: حقيقة نحن الآن نركز على هذه المسابقة. سننظر فيما بعد إذا كان بالإمكان أن نشارك في مسابقات أخرى أو أفكار أخرى جديدة. حاليا نحن تلقينا أو سنتلقى دعم من الجامعة في موضوع بناء النموذج الأولي. أيضا قمنا بمذكرة تفاهم مع شركة نور بغداد، ولكن هذه يعني مذكرة تفاهم أولية، فإذا نجح المشروع وتأهلنا سيتم تطوير هذه المذكرة.
0: سيتم تطوير هذا المشروع رسميا ليس فقط في بحيرات الجامعة، تقصد؟
4: نعم.
0: في نهري دجلة والفرات؟
4: نعم، سوف نبدأ في الأماكن الزراعية.
0: ممتاز.
4: خصوصا في القرى النائية لدعم المزارعين فيها.
0: محمد، كطالب مبتعث من اليمن إلى العراق، ما هو شعورك وأنت اليوم على عقبة أن يكون هذه الفكرة المبتكرة مشروع رئيسي ومساهم في إيجاد طاقة كهربائية في واقع العراق؟
4: صراحة شعوري كل فخر يعني، وسعيد جدا بهذا الإنجاز العظيم، وأيضا شعور بالمسؤولية تجاه هذا، حيث أن قبلنا من بين 18,000 فريق وكنا ضمن 1,500، فهذا يعتبر إنجاز كبير. وأيضا نحن لا نمثل الجامعة، بل أيضا نمثل العراق الكبير
0: إن شاء الله. أخيرا محمد عبد الرحمن باعش، ما هي الرسالة التي تود توجيهها إلى الشباب العراقي وأيضا الشباب العربي كونك من اليمن، الذين يمتلكون أفكار ومشاريع مبتكرة لكن ممكن يترددون في عرضها على الجهات التدريسية أو الجهات التي يعملون لديها؟
4: رسالتي بسيطة، لا تنتظروا الفكرة لتكون مثالية 100%، ابدأوا من حيث أنتم بالأدوات المتاحة لكم، ورط نفسك على قولتهم. أيضا ابدأ من حيث أنت
0: بالإمكانيات الموجودة.
4: نعم، بالإمكانيات الموجودة ابدأ، لا تيأس، وبالاستمرارية ستصل إلى ما تريد
0: إن شاء الله. محمد عبد الرحمن باعشن، طالب علوم الحاسبات في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، المبتعث من اليمن، أنا كنت جدا سعيدة وفخورة بأن أتعرف على هذا المشروع من خلالك وهذه الفكرة وهذا الإنجاز الرائع لطلبة العراق وطلبة العرب أيضا، كونكم تمثلون دولة عربية تحاول أن تجد اقتصاد نظيف واقتصاد ذو طاقة نظيفة في الأول والأخير. يعني جدا سعيدة وفخورة بأن تكون معنا اليوم في فقرة Minds and Mike. هذه الفقرة هي تستعرض ما هو موجود في عقولكم أيضا من أفكار ومن مشاريع تستحق أن يستمع لها وتستحق أن يتم دعمها. يعني إذا كنت تريد أن تقول شيء في الأخير من قلبك أو من عقلك، الجو لك.
4: صراحة شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا بك،
4: استمتعنا بالمقابلة.
0: أهلا بك،
4: وشكرا هذه الجامعة الذي تبنت الفكرة وآمنت بنا، وإن شاء الله نحقق ونصل إلى المرحلة النهائية ونحقق فكرتنا ومشروعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد بهذه الطموح والجهود التي بذلتموها إن شاء الله سيكون الفوز هو حليفكم، والمرتبة الأولى هي مكانكم إن شاء الله. يعني محمد قبل أن نختم، باليمني كيف نحيي الناس؟
4: إيه الله حيهم.
0: الله حيهم، شنو ممكن نجاوب؟ سلمهم. يعني الله حيهم ويسلمهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، استمتعنا كثيرا بتواجدك معنا.
4: شكرا.
3: Minds and Mike, students who inspire.
2: So dear listeners, that was Minds and Mike, where we discovered an inspiring Iraqi student success story that demonstrates how powerful ideas can emerge from within the university environment and grow into projects capable of competing on the global stage. We wish Muhammad Abdulrahman and the Oxygen Edge team continued success in their journey, and we look forward to seeing more young innovators developing practical solutions to the challenges facing our communities.
3: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
2: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, with that, we come to the end of this episode of the Uni Voice Show. Today, we explored the efforts behind the graduation of AUIB's second graduation class and learned more about the vision and dedication that continue to shape the university's future. We also followed an inspiring journey of innovation that proved Iraq students can compete globally and contribute meaningful solutions to real-world challenges. Our sincere thanks to our guests today, and thank you, dear listeners, for listening, and the viewers also through the social media platforms. We say thank you from me, Mariam Ilyas, in writing, presenting, and coordination with all the guests of UniVoice Show. And also, we send you the greetings of our director, Ahmed Al-Sufi. Until we met again, stay safe, stay curious to know more and more about the news of AUIB through the UniVoice Show.

بالعراق مو كل التعب ظاهر، أكو ناس يومية تبتسم تشتغل وتتحمل بس بداخلها مستنزفة من الضغوطات، ورغم كل شيء بعد أكو ناس تحلم وتبني وتبدي مشاريعها وكأنه تعاند التعب والزمن. فيبقى العراق مليان بناس تحاول تبدي من جديد وتحاول تبني العراق بسواعدها.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مستعجل لأن تأخرت على دوامك أو التزاماتك؟ هذا مو معناه تضغط على البنزين أكثر حتى توصل بسرعة، فالسرعة الزايدة تختصر عليك الوقت بس تزيد عليك الخطر، فتوصل متأخر أحسن من عدم وصولك نهائياً.

AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.

الحركة بركة، هذا نسمع دائما من أهلنا ومن الناس الكبار بالعمر. وطبعا الحركة هي أسهل علاج إحنا ناسي، لأن بحياتنا اليوم صار كل شيء ممكن أنه تسوي وأنت بمكانك، تطلب الأشياء بالتليفون، تتواصل ويا الناس بالتليفون، وممكن أيضا تتحرك من مكان الثاني بسيارتك. فالحركة انتهت تقريبا حتى بداخل البيت. والحركة مو شرط رياضة ولا شرط أنه تروح للجيم، حاول تمشي، تتحرك، تتنفس براحتك وبمكان حلو. فكل دقيقة حركة راح تصلح لك ساعات من القعدة، إذا بالشغل وإذا بالبيت. والحركة راح ترفع من مزاجك وتقلل عندك التوتر، وحتى النوم تحسنه لك. ف 15 أو 30 دقيقة باليوم تخصصها للحركة أو للمشي كلش كافي وتفيدك. وإذا تتحجج ما عندك وقت للحركة، راح تضطر مستقبلا تلقي وقت للمرض.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

واحدة ممكن تغير يوم إنسان بالكامل. يعني شلونك؟ الله يقويك، الله يساعدك، تسلم. هذه كلمات بسيطة إحنا دائماً على لساننا العراقيين، بس تعرفون أثرها كلش كبيرة. فلا تبخلون بالكلام الحلو، لأن ممكن غيرك محتاج هذا الكلام أكثر مما تتوقع. وتذكر إنه الكلمة الطيبة صدقة.

AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.

لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. UIBFM 101.5.

إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

0: لازم تكون كامل حتى تستحق الحب أو النجاح. كل إنسان عنده عيوب، يرتكب أخطاء ويعيش لحظات الضعف، فتقبلك لنفسك مثل ما هي تعتبر الخطوة الأولى للتغير الحقيقي. لا تجلد ذاتك وعاملها بلطف. الشيء الوحيد اللي يفيدك مع مرور الوقت أنه تحول الأشياء اللي ترفضها إلى أشياء صحيحة.
1: Time, time, sincere, sincere. Tamo!

any hour, any place. Same good sound, same great pace. AUIBFM 101.5.

لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5 to new episode of the Uni Voice Show. Not all achievements are measured by numbers. Some are measured by the impact they leave on people and the ideas that continue to grow long after the moment itself has passed. At the American University of Iraq, Baghdad, dear listeners, success stories take many forms. Some are celebrated on the graduation stage after years of dedication and hard work, while others begin as ideas inside a classroom before finding their way onto global platforms of innovation and competition. In today's episode, we explore both sides of that journey. In our first segment, we take a closer look at the graduation ceremony of AUIB second graduation class and uncover the efforts, vision, and planning that made this milestone possible, and the answers for what's coming next for the AUIB academically. And in our second segment, dear listeners, we will follow the story of a student team that just transformed a major challenge facing Iraq into an innovative project that has earned recognition on one of the world's largest entrepreneurship and social innovation stage. So, dear listeners, between celebrating graduates and creating solution, let's begin another VVIP episode of the Uni Voice Show.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Well, dear listeners, let's begin the journey in today's episode of the Uni Voice Show with the first segment, that is, Meet the Experts. You may know or you may not, just weeks ago, the American University of Iraq, Baghdad, celebrated one of its most important academic milestones, the graduation of its second class of students. But what happens behind the scenes before graduates walk across the stage? How is an event of this scale planned and organized, and what messages does the universities hope to deliver through such a significant occasion? To answer these questions and more, let's listen to this fruitful conversation with Dr. Zuhair Atiya.
0: Meet the experts, leaders building the future.
2: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، لكل نجاح قصة، ولكل قصة محطة تروى فيها تفاصيل النجاح. واليوم نقف عند واحدة من أهم المحطات في مسيرة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، وهي الاحتفاء بتخرج الدفعة الثانية من طلبتها الذين يطوون صفحة حافلة بالعلم والاجتهاد ويفتحون صفحة جديدة عنوانها الطموح والمسؤولية والإنجاز. إنه حدث لا يحتفي بالخريجين فقط، بل يحتفي بقيمة التعليم وبالجهود التي بذلت داخل القاعات الدراسية وخارجها، وبالرؤية التي آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان. وللحديث عن هذا الحدث وأبعاده الأكاديمية الإنسانية والتنظيمية، يسرنا اليوم في برنامج The Uni Voice أن نستضيف الدكتور زهير عطية، مساعد رئيس الجامعة شؤون الأكاديمية. أهلا بك معنا دكتور زهير.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: نورتنا اليوم في برنامج The Uni Voice، ومبارك مقدما نجاح تخرج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد.
3: مبارك للجميع أكيد.
2: بداية دكتور، ماذا يمثل تخرج الدفعة الثانية بالنسبة للجامعة الأمريكية في العراق بغداد لكوادرها الإدارية والأكاديمية والفنية ونجاحكم في هذه المهمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. وما هو هدف الجامعة، أي جامعة كانت، جامعة أمريكية أو غيرها، هو أن الطالب يحصل على شهادته، لأن هذه الشهادة ليست ورقة، هذه الشهادة هي عبارة عن مجموعة من المهارات المكتسبة والمعلومات المكتسبة، ستخول هذا الطالب المتخرج الآن أن يذهب إلى سوق العمل وأن يصبح منتج له ولعائلته ويصبح لبلده ولمجتمعه. نبدأ من هذه هي المهمة الأساسية، طبعا هنالك تفاصيل، ولذلك الجامعات النظام الأمريكي احتفلت بهذا اليوم بشكل قوي، لأن هذه الثمرة. إحنا جهدنا لما الطالب يدخل من أول سنة لأربع سنوات جهدنا منصب دائما على النجاح في الانتقال من السنة الأولى للثانية في الثالثة في الرابعة والوصول هذا اليوم. هذا اليوم ننتظره نحن كإداريين وكفنيين، ننتظره كأساتذة جامعيين وكادر تعليمي، كما ينتظره الطالب ينتظره الأهل. ولذلك تجتمع كل هذه العناصر في هذه اللحظة، ولذلك نعطيها أهمية قصوى. وكما شفتي بالحفل واللي حضرون كان مباشر أو عبر الفيديو، هنالك اهتمام قوي جدا، هنالك عمل حنحكي عنه بعدين بالتفصيل لأيام وأشهر بل أكثر حتى نصل لهذه اللحظة، لأن هذه اللحظة المفصلية، هي اللحظة اللي الجامعة بتعرف إذا هي على المسار الصحيح في المهمة والرؤية أو لا.
2: طيب دكتور، الكثير يتساءل عن سبب وجود شخصيات رفيعة المستوى سواء كانت في الحكومة العراقية أو في مجال الاستثمار والتطوير، ما الذي يعنيه أو ما قيمة وجود هكذا شخصيات في حفل تخرج للطلاب؟
3: الجامعات دورها أن تقرب القطاع العام والقطاع الخاص وتبني شراكات ما بين القطاع العام وبين القطاع الخاص. ليه؟ لأن هذه الشراكات هي التي ستأتي ثمارها في مجال فرص العمل، في مجال الاستثمار، في مجال النهضة الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك الجامعة حريصة على بناء هذه العلاقات مع الجانب الرسمي، إن كان على مستوى رئاسة الجمهورية، رئاسة دولة مجلس الوزراء أو مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الوزارات، وبنفس الوقت مع الجهات الاستثمارية في البلد، الجهات الاقتصادية في البلد. ولذلك رأينا بنوك ممثلة، شركات استثمار موجودة في هذا الحفل، لأن التزاوج ما بين هذين القطاعين هو الذي سينهض بالبلد على المستوى الاقتصادي، ولذلك وبعد المستوى الاجتماعي. وهذا ليس بشديد على الجامعات، كثير من الجامعات العريقة في العالم العربي وفي الولايات المتحدة وأوروبا يحضرها أحيانا رؤساء الجمهورية، رؤساء الوزراء، رؤساء البرلمانات لإضفاء نوع من الشرعية لهذه الجامعة، نوع من الاعتراف بدور هذه الجامعة ومهمتها ورسالتها.
2: وأنا كنت بصدد سؤالك عن هذه التفصيلة والجزئية المهمة التي حدثت في حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية ببغداد. هل صحيح دكتور زهير أن حفل تخرج الدفعة الثانية في الجامعة الأمريكية ببغداد هو من الحفلات النادرة التي حظيت بحضور رئيس دولة رسميا؟
3: صحيح، كما ذكرنا لا يحضر الرؤساء دائما، يعني إذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة يحضر الرئيس مرة أو مرتين في تاريخ ولايته أو ولايتين على الأكثر، ويكون في مناسبة خاصة جدا، الوزراء وكذا. ولذلك حضور رئيس الجمهورية طبعا أضفى إلى هذا الحفل بعد كبير جدا، ولحظة فارقة في تاريخ الجامعة وتاريخ العراق. ونتمنى أن نكون نبني على هذا النجاح نجاحات إن شاء الله مستقبلية. طبعا ليس الهدف هو شرعية سياسية أبدا أبدا، الهدف هو شرعية وجودية، بمعنى نحن نقدم دور مميز في هذا البلد العظيم. دورنا أن ننهض بالشعب العراقي عن طريق بناء الجيل العراقي الجديد على المستوى الجامعي، على المستوى إن كان البكالوريوس أو الماجستير، وأكيد حنحكي عن هذا الموضوع أكثر بالتفصيل. على مستوى القيادة، وجود القادة العراقيين في هذا الحفل هو إشارة أن الجامعة الأمريكية تخرج ليس فقط موظفين، لا أبدا، ليس هذا الهدف. الهدف هو تخريج القادة، قادة المستقبل. ولذلك وجود القادة العراق مع قادة المستقبل لحظة فارقة.
2: يعني أنتم الآن بصدد خلق شخصيات ليست باحثة عن وظيفة عادية فقط، بل لديها روح القيادة أيضا.
3: طبعا طبعا، لا لا لا، احنا اذا اردنا ان نخرج دفعات عاديه، هنا الكثير من الجامعات العريقه والمرموقه في هذا البلد التي تقوم بدور فعال. لا، نريد ان نكون مميزين. طيب، تميزنا في انتاج القاده وكلهم في مجاله. لما يعني المشكله بعالمنا العربي كل ما نتكلم على القاده يروح بس فقط الى القاده السياسيين، لا لا لا، نتكلم على قاده اقتصاديين واجتماعيين، قاده في كل من المجالات، ورواد أعمال وغيرهم وغيرهم وغيرهم للنهضة.
2: طيب ممتاز. طيب ما الرسالة التي تسعى الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لإيصالها من خلال هذا الحدث بالتحديد إلى الطلبة وعائلاتهم وحتى المجتمع عموما؟
3: رسالة هذا الحفل هي رسالة الجامعة، وهي مهمة الجامعة ورؤية الجامعة في إنتاج جيل جديد. الوعد الذي قطعته الجامعة للمجتمع العراقي عندما أنشئت من حوالي 7 سنوات هي أن نأتي بجيل جديد عراقي يحتاجه البلد للنهوض والعودة إلى عظمة العراق اللي بنعرفها عبر آلاف السنين. وهذه حفلات التخرج هي إشارة إلى هذا الجهد، وطلابنا اللي حيتخرجوا والذين تخرجوا ونزلوا لسوق العمل منهم من صار عندهم شركات، منهم صحيح. من عندهم ريادة أعمال، ومنهم صحيح. موظفين في قطاع خاص مرموق، حتى جزء كبير من طلابنا، وبعدين طبعا مكتب التوظيف في الجامعة بيشرحوا أكثر عن هذا الموضوع، ما عندهم شغف في العمل الحكومي، يعني ما يفتشوا على وظيفة في حكومية، كلهم إما إلى قطاع خاص مميز أو عم بيقوموا بعملهم الخاص.
2: أعتقد لأن المناهج في الجامعة اليوم تبني روح الطموح لدى الطلبة أيضا، وليس فقط مناهج ممكن أن يحفظوها اليوم يتم اختبارهم غدا ومن ثم يأخذون الشهادة، ولا شيء آخر غير هذا السيناريو، لكن هنا سيناريو مختلف مع الطلبة. خاصة في هذا البرنامج The Uni Voice Show استضفت الكثير من الطلبة الذين أثناء دراستهم طوروا حتى تطبيقات إلكترونية، وهذا يحتاج إلى خبرة طويلة في مجال البرمجة، وكان هذا شيء جدا مفاجئ لنا ككوادر إدارية وفنية أن نشهد أن الطالب متواضع يدرس مع إمكانية أنه يقدم شيء للمجتمع بنفس الوقت. ممكن أن أسألك أيضا دكتور زهير، متى بدأت الاستعدادات لحفل التخرج، وما أبرز الجهود والتحديات التي واجهتكم في هذه الرحلة؟
3: لا أبالغ عندما أقول أنه التحضيرات لهذا العام بدأت في مساء حفل التخرج العام الماضي، يعني عندما نزلنا عن المنصة العام الماضي كان اجتماع ولو قصير كيف سيكون حفل العام القادم أفضل. ممتاز. على العلم أنه حفل العام الماضي أنا بالنسبة لي كان مميز جدا، من أجمل حفلات التخرج أنا حضرتها، وأنا يعني على المستوى الشخصي حضرت ما لا يقل عن 25 حفل تخرج كطالب،
2: صحيح،
3: على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حضرتها كأستاذ، حضرتها كإداري، وحضرتها كعميد ونائب رئيس، وحضرتها كوالد
2: على مستوى عربي وعالمي.
3: على مستوى عربي وعالمي طبعا.
2: لكن محليا يعتبر حفل التخرج في العام السابق هو نقطة التحول في عادات وتقاليد التخرج
3: طبعا. من أجمل ما حضرت العام الماضي وهذا العام، من أجمل ما حضرت، ولكن حتى يعني العام الماضي كان ناجح جدا، ولكن جلسنا في نهاية الحفل، يعني عم نتكلم على 10-11 بالليل، قلنا ممتاز، حفل رائع، كيف نحسن العام القادم؟ وبدأ التحضيرات من ذلك اليوم، وكمية العمل مهولة جدا، يعني نحكي نحن يعني بناء هذه المنصة كم استغرق من الوقت، تصميمها أعيد التصميم ما لا يقل عن 20 مرة،
2: صحيح،
3: وهنالك مستشارين عالميين، مستشارين محليين، يعني كمية العمل آخر شهرين 24/24 عمل لا يتوقف،
2: صحيح،
3: لا يتوقف، ممنوع الخطأ بكل بساطة، كان العنوان ممنوع الخطأ، ولا خطأ بسيط جدا مسموح،
2: والجهود كانت واضحة، يعني شهدناها يعني في يوم واحد،
3: يعني
2: هذا اليوم الواحد هو عبارة عن عمل امتد لسنة كاملة،
3: سنة كاملة من العمل. طبعا بآخر شهرين كان العمل بشكل جنوني، لآخر الليل تحضيرات، البناء 24 ساعة على 24 ساعة، يعني في تفاصيل صغيرة جدا جدا، يعني ما بشوفها الشخص خلال الحفل لأنه الحفل متكامل، ولكن هذه التفاصيل انشغل عليها قبل، يعني وين بيوقف كل شخص، وين بيمشي كل شخص، يعني حتى مجرد الطالب لما يمشي على المنصة أو الطالبة اللي يأخذ شهادتهم، الاسم مع الصورة مع يعني تفاصيل.
2: وأنا كنت بصدد أن أسألك هذا السؤال، لأنه في كثير من الأشخاص من خارج الجامعة تساءلوا عن جذور هذه العادات والتقاليد في التخرج، ما أبرز التفاصيل التي حرصتم على تطبيقها وفق معايير جامعات عالمية لضمان تجربة استثنائية للخريجين وأن تكون مطابقة لدراسة منهج أمريكي معتمد؟
3: حفلات التخرج طبعا قديمة، يمكن عمرها أكثر من 1000 سنة، وأتوقع حتى أيام الأندلس كان في حفلات تخرج أيام لما كان الدولة الأندلسية. في أوروبا بدأت حفلات التخرج منذ زمن بعيد، بدأت طبعا بالمؤسسات الدينية أكثر، ولذلك اللباس التخرج يمكن استوحي من لباس المدرسة الدينية الأوروبية وتسطر عليه تعديلات. إنما بالقرن العشرين الجامعات الأمريكية أعطته زخم قوي وأطرته أكثر فأكثر، وأصبح اللباس تفصيل، يعني اللباس نلبسه عدد الشارات على اليد تعني شيء.
4: صحيح.
3: شارتين يعني الماجستير، ثلاث شارات يعني حملة الدكتوراه، أربع إشارات فقط رئيس الجامعة.
4: صحيح.
3: أوكي، يعني في
4: يعني
3: تفاصيل،
4: هي مدروسة
3: الألوان
4: ولها معنى.
3: طبعا الألوان، كل كلية لها لون، كل برنامج لها لون، يعني الطالب يلبسه والرئيس يلبسه. في تفصيل تاني جميل جدا، بعض اللي كانوا عم يحضروا لاحظوا أنه بعض الدكاترة أو الإداريين أو حتى الرئيس الرئيس طبعا لا مضطر يلبس لباس الجامعة، بس في بعض العمداء لبسوا لبس مختلف تماما.
4: صحيح.
3: بالتقليد الأمريكي أنت لما تتخرجي بالدكتوراه يحق لك أن تشتري ثوب التخرج مال الجامعة اللي تخرجت منها، يعني تخرجت أنت من جامعة لنقول نوتر دايم في الولايات المتحدة، تشتري ثوب التخرج مو رخيص أبدا، يعني نتكلم على 1500 إلى 2000 دولار.
4: صحيح، متعارف عليه،
3: بس بيقعد عندك 40 سنة، يعني بيتوفى وبيورثوا لأولاده الشخص وبيبقى ما شاء الله.
4: هذا فيما يخص الأساتذة.
3: الأساتذة وبيلبسوا بحفل التخرج، ولذلك إذا حضرت حفل تخرج جامعة كبيرة حتلاقي حفل ألوان وحفل أشكال، وهذا متعارف عليه. فلذلك عندنا مثلا الدكتور خريج جامعة ستانفورد لابس ثوب التخرج ستانفورد، تعرف من أي سنة؟
4: من أي سنة؟
3: الستينات. هذا مستحيل. الدكتور تخرج من الستينات بجامعة ستانفورد،
4: يعني له قيمة.
3: شو له قيمة؟ عمره الثوب التخرج 60-70 سنة.
4: يعني في كثير من الأشخاص ممكن يروها مجرد تفاصيل بسيطة وأشكال تميزوا بها الأساتذة عن الطلاب، لكن هناك قصص، هناك جهود، وهناك
3: طبعاً
4: شيء
3: طبعاً
4: قيم في الأخير.
3: يعني احنا ثوب التخرج بنقعد شهر ولا شهرين نفصل فيه. الشهادات، كتابة الشهادة، الخط، الورق. طيب تعرف أنت الورق نحن استوردناه، ورق اللي نكتب عليه شهادة مستورد مع الأسف، لأنه نسبة القطن فيه إلى نسبة الورق إلى نسبة يجب أن تكون دي. اليوم أنا الشهادة اللي بأخذها من الجامعة حتقعد عند الطالب لو 40 سنة لو 50 سنة لا يتوفى ولا يورثها لأولاده وأحفاده.
4: ممتاز.
3: يعني هذا الورق، الحبر المكتوب، الخط، اللغة، اللغة أعيد صياغتها يمكن 20 مرة. ليه؟ لأنه هاي للتاريخ. اليوم أنا شات البكالوريوس مالتي موجودة عندي بالبيت وحاورتها لأولادي.
4: طيب
3: ليه؟ وأنا إلى 40 سنة عندي، فكيف بعد الأجيال القادمة؟
4: جميل جدا دكتور، يعني الحديث فقط في هذه التفاصيل يؤدي للشعور بالفخر. ماذا لو طبعاً كنتم أنتم الأشخاص الذين سعيتم لأن تكون هذه التفاصيل موجودة ومستحقة للطلبة أيضا؟
3: الجامعة كلها كانت موجودة، خلينا نكون واقعيين، يعني من أصغر موظف مع كل الاحترام والتقدير إلى رئاسة الجامعة كلها كانت عم تشتغل، يعني كانت خلية عمل مرعبة.
4: طيب تحدثنا عن تفاصيل ثوب التخرج للأساتذة وللعمادات، ماذا عن الطلبة؟ الطلبة رأوا شيء فخم جدا وربما يختلف عن العام السابق، ممكن تحدثنا عن هذه التفصيلة؟
3: كمان ثوب التخرج للطالب يعني هو ظاهره واحد، لون أسود مع الشارة اللي بيلبسوها مع القبعة. طبعا القبعة نوعين إذا لاحظتوا، القبعة مربعة.
4: طيب.
3: وهي لحملة الماجستير أو البكالوريوس، وقبة دائرية، يعني إذا تشوفي أنا القبعة اللي لابسها دائرية أو مضلعة، هي لحملة الدكتوراه.
4: طيب.
3: حتى هذا التفصيل. الشرابة اللي على القبعة طبعا وين بتكون؟ في الأول بعد التخرج. ليه؟ لأنه عند التخرج بينقلها الطالب من جهة إلى جهة، وهذا إعلان التخرج.
4: طيب ما هي جذور هذه التفاصيل؟
3: هذا مثل ما ذكرت، يعني هي عمل عمره يمكن 1000 سنة وبلش مثل ما ذكرت بعدة دول، ولكن المدرسة الأمريكية هي التي أطرتها بهذا الشكل. يعني اليوم إذا بنشوف هلأ الجامعات التانية كلها عم تلحقها، يعني اليوم عم نشوف جامعات في دول العالم كلها عم تستعمل النظام الأمريكي، حتى لو ما كانت هذه الجامعات أمريكية، لأنه الولايات المتحدة يعني بريطانيا في الأول أكيد، لأنه البروتوكول دائما بريطاني.
4: صحيح.
3: وبعدين الولايات المتحدة الجامعات هناك أضفت عليها هذه التفاصيل.
4: طيب ممتاز دكتور زهير، نلاحظ في حفل التخرج خاصة هذا العام وجود مراتب شرف متنوعة وتصنيفات أكاديمية، ما هي الفلسفة الأكاديمية التي تقف خلف هذه التصنيفات وما الفكرة منها أساسا؟
3: يعني تحضر الآية القرآنية يقول يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل هم كلهم يعلمون بس من هم يعلمون أكثر من التاني؟ يعني اليوم أنا إذا عندي طالبة درست يومين 6-8 ساعات وحضرت صفوفها بالكامل وتابعت التفاصيل حتى حصلت على معدل 90%، احنا طبعا بالنظام الامريكي المعدل على 4 اوكي بيسموه جي بي اي يعني معدل تراكمي،
4: تمام
3: على 4 بس يترجم الى مئوي. هل نفس الشيء مثل الطالب اللي درس عادي وتخرج بمعدل 70%؟ لا اكيد
4: اكيد لا.
3: ولذلك جرى بالعادي ان يتميز الطالب على المنصه، ليه؟ لانه الطالب واهله،
4: صح،
3: الطالبة ووالدتها ووالدها وأخوانها وأصحابها وموجودين. واليوم هذه اللحظة تخلد، ليش؟ أنا من 20-30-40 سنة ما كان في كاميرات مثل اليوم وتليفون، يعني أنت اليوم إذا تريد تحصل الفيديو مال تخرج الشخص تتصل بالجامعة والجامعة تحولك على المركز الفني اللي صورهم وكذا ويخلوا الفيديو لو عدة سنوات وبعدين يرموا.
4: طيب
3: يعني أنا فيديو تخرج الدكتوراه ما قدرت حصله لأنه تأخرت لطلبته، وحزين جدا لأنه ما كان في كاميرات، يعني كاميرات عادية ما في فيديو ما في شيء، فاللحظة اللي أنا حصلت فيها على الدكتوراه ما موجودة عندي.
4: لكن هذه السنة حرصتم أن يكون هناك جيش من المصورين.
3: جيش، واليوم الناس حتى الأهل كلهم حاملين تليفوناتهم، ولذلك اليوم الطالب عم يدرس 4 سنوات لو 5 سنوات عم ينتظر هذه اللحظة حتى نقول هذا طالب تميز. ولذلك بالنظام الأمريكي أيضا قالوا أوكي الطالب اللي بيجيب معدل معين يبدأ بال وهنالك عدة تسميات.
4: في طيب ممكن نفسرها بطريقة مبسطة؟
3: مبسطة تسميتين رئيسيتين، إما مع مرتبة الشرف وبيكون معدل طالب بالثمانينات، ومرتبة التميز بالتسعينات، ومرتبة التميز الأعلى يعني بيسموه honors distinction high distinction.
4: تمام.
3: التميز الأعلى يعني هذا الطالب جاب 98% 99% ووجب تكريمه. تمام. ويقال هذا الترتيب التقييم أو الشرف بعد اسمه. وإذا طيب بتتذكري أنا ما أقول كنت ذيع أسماء الطلاب وأقول فلان فلاني سوما كام لاودي، ونالك تسمية لاتينية كام لاودي ماجنا كام لاودي.
4: كثير من الحاضرين يتساءلون أي معنى هذه التسمية،
3: وأنا شرحتها ولكن طبعا منا سهلة. سو كام لاودي يعني مرتبة الشرف، ماجنا كام لاودي يعني مرتبة التميز، وسوما كام لاودي مرتبة التميز الأعلى. مثل ما ذكرت في كمان honors distinction high distinction. نحن اعتمدنا distinction high distinction للبرنامج الماجستير حتى نميزه عن برنامج البكالوريوس.
4: طيب ممكن بعد هذه التسميات والتصنيفات المختلفة التي ميزت طلاب الجامعة الأمريكية في بغداد، هل هناك قصص نجاح أو نماذج تعتبرها متميزة أعطت جوهر التعليم النظام الأمريكي في التعليم وأيضا عكست جودة التجربة التعليمية في AUIB؟
3: هناك عدة مقاييس لنجاح التجربة التعليمية. المقياس الأول هو عدد الخريجين بالنسبة لعدد الطلاب، يعني هل أنت طلابك عم يتخرجوا على الوقت ولا لا؟ إذا تخرجوا على الوقت هذا ممتاز، إذا تأخروا في التخرج يعني في مشكلة. نحن طلابنا عم يتخرجوا على الوقت. التأخير في بعض الطلاب قد يكون الطالب هو لأسباب مادية اجتماعية وغيرها، ونحن بنسوي لهم برنامج خاص. فإذا بالمرحلة الأولى نحن نجاحنا يعتمد على عدد الخريجين بالنسبة لعدد الطلاب، عندنا هي الرقم مميز.
4: طيب
3: 1-2 هل الطلاب الخريجين عم يحصلوا على فرص عمل مباشرة بعد التخرج؟ طيب الجميل بالموضوع جزء

0: الأولى 3 طلاب انقبلوا بالولايات المتحدة برامج ماجستير منهم مع منح.
1: ممتاز.
0: وين صايرة؟
1: ممتاز.
0: أنا أول يعني فكر فيها بهالطريقة، أول دفعة بتخرجيها 3 من 11 عم نحكي 30% تقريبا،
1: حصلوا فرصة مرموقة.
0: واو. لا والباقيين مو هن ما قدموا لأسباب معينة، يمكن لو كلهم قدموا يمكن 4 ولا 5 انقبلوا.
1: طيب
0: النجاح تاني، بناء على هذا النجاح جامعة جورج ميسون الأمريكية
1: ممتاز
0: وقعت مع الجامعة الأمريكية في بغداد برنامج ماجستير في القانون، والطالب اللي يدخل على برنامج ماجستير القانون حيحصل على شهادتين بعد سنة ونص.
1: هذا إنجاز يحتفى به دكتور زهير.
0: يعني طيب اليوم لما جامعة مرموقة، جامعة عالمية مثل جامعة جورج ميسون بواشنطن بولاية واشنطن الولايات المتحدة، بتوقع عقد مع جامعة بعد ما خرجت
1: الدفعة الثانية فقط.
0: لا تبي بالقانون لما وقعنا بعد الدفعة الأولى كانت ما تخرجت، بس لما شافوا البرنامج والأساتذة والطلاب وشافوا المستوى فهي كلها إشارات على جودة التعليم بالهندسة. نحن قبل ما نبدأ حتى كلية الهندسة من عام ونصف وقعنا مع مجموعة من أرقى الجامعات في الولايات المتحدة بتعاون. مثلا أعطيك مثال، جامعة كولورادو للمعادن Colorado School of Mines هي تمام. الجامعة رقم 1 في هندسة البترول Petroleum Engineering في العالم، طلع على جوجل هلا وشوف الترتيب.
1: صحيح.
0: طيب اليوم جامعة كولورادو School of Mines وقعت مع الجامعة الأمريكية في بغداد بناء على البرنامج وليس على الخريجين بعد، بس على البرنامج، على مين الموجودين في الجامعة مستوى وكذا، مذكرة 2 plus 2. شو يعني؟ طلابنا بالهندسة اللي بيختاروا بيدرسوا سنتين.
1: طيب.
0: عندنا بيروحوا على الولايات المتحدة بيدرسوا سنتين 4 سنوات بنهايتها بتخرجوا بشهادتين، شهادة هندسة بترول من الجامعة الأمريكية وشهادة هندسة بترول من جامعة كولورادو سكول أوف ماينز. هي مصايرة.
1: صحيح.
0: هي مصايرة
1: حرفيا مصايرة.
0: كلها إشارات على أنه الجامعة الأمريكية الحمد لله وعدت فأوفت، وضعت لنفسها مهمة سامية جدا وهي بصدد تحقيقها. نحن طبعا الجامعة الأمريكية حصلت على منح بملايين الدولارات من وزارة الخارجية الأمريكية بالسنوات الماضية.
1: صحيح.
0: وبعدنا عم نقدم على منح إضافية إن شاء الله وحنعلن عنها بوقتها، وحتوفر منح دراسية للطلاب إن شاء الله.
1: يعني في إمكانية أنه تتوسع أشكال وأصناف المنح في المستقبل.
0: طبعا هذا اللي عم نشتغل ليل نهار، وأكيد حتعطوا حيكون في حلقة منفصلة لبرنامج المنح.
1: صحيح.
0: تبدأ بالمستثمرين الجامعة اللي بيعطوا منح بعدد مهول كل سنة للطلاب.
1: يعني هذا خبر مفرح
0: المميزين.
1: لأي شخص
0: طبعاً.
1: سواء طالب أو طالبة مقبلين على النجاح من السادس الإعدادي، إنه في أشكال وأصناف مختلفة دائماً. بالمستقبل القريب دائماً. والبعيد من المنح في الجامعة الأمريكية في بغداد.
0: طبعا. وعم نشتغل حتى مع إن شاء الله الوزارات في الجامعة في العراق، مع المؤسسات الموجودة في البلد وخارج البلد على توفير أكبر عدد من المنح. حتاخد وقت، حيكون عددها قليل في المرحلة الأولى ولكن حتزداد يوما بعد يوم.
1: طيب.
0: لما يعني هون المثل الأمريكي هو وضع لمدينة فيغاس، يعني مع فارق التشبيه، فسألوا مين حيروح على الصحراء على مدينة، قالوا build it they will come.
1: أوكي.
0: ابنيها سيأتون. نحن هذا مثال، حنبني المستوى المطلوب إن شاء الله، حتجي المنح، حتجي المساعدات للطلاب يستهلون.
1: ومع كم الإنجازات التي تحدثت عنها دكتور زهير، احنا بالعراق نقول قول وفعل.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله. لو طلبنا منكم اختيار تفصيلة معينة او حدث معين في حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية في بغداد اشعركم بالسعادة والفخر، ماذا سيكون؟
0: هل أنا كنت شاركت بتعريف الحفل، كنت عريف الحفل مع زميل
1: للسنة الثانية على التوالي.
0: للسنة الثانية على التوالي. هل هو يعني ليس لغاية في نفس يعقوب؟ لا أبدا، إنما في العرف عادة نائب الرئيس الأكاديمي. ليه؟ لأنه اليوم هذا حدث أكاديمي بامتياز.
1: لكن أنت أهل لها دكتور.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك
1: يعني
0: فيك.
1: بدون مجاملة،
0: بس إنك
1: فن الإلقاء وطريقة إرسال الرسالة لجميع الحاضرين بمختلف توجهاتهم وأصنافهم، يعني في نوع من الفخامة في الحديث مع الآخرين.
0: الحمد لله. هذا بتوفيق من الله عز وجل، ولما الإنسان يكون هدفه النجاح. وليس هدف الظهور
1: صحيح.
0: ولا شيء
1: صحيح.
0: بس لما توقفي على

0: المنصة أمامك أكثر من 1000 شخص، عم نحكي رؤساء جمهورية، رؤساء حكومة سابقين، وزراء، نواب،
1: في توقعات سفراء جدا عالية،
0: سفراء الدول الأوروبية والدول العربية، الأهل. أنا بالنسبة للأهل هؤلاء اللي ناطرين هذه اللحظة،
1: في توقعات عالية،
0: توقعات عالية لثواني، يعني لا أقول ارتج علي أبدا الحمد لله، ولكن في عظم من الموقف. هل نحن وعدنا فأوفينا؟ دائما هذا السؤال ببالنا، يعني الحمد لله الحفل ناجح، طلابنا ناجحين، ولكن بل السؤال ببالنا، هل وعدنا فأوفينا؟ هل يحق لي وللجامعة أن نقف في هذا اليوم في هذا الموقف ويكون عندنا هذه الثقة أنه أوفينا ولا لا؟ الحمد لله ضميرنا مرتاح،
1: أنتم أوفيتم
0: الحمد لله،
1: يعني هم بالعراق إحنا نقول كفيت ووفيت
0: إن شاء الله، إن شاء الله
1: بإيصال الرسالة.
0: البلد حيقول هالشي لما طلابنا حيعملوا الفرق إن شاء الله في هذا البلد العظيم، وبلش الفرق. يعني مثل ما قلت لك المعايير، نحن نمشي لك معايير الأداء اللي بيسموها KPIs Key Performance Indicators، معايير الأداء هي الأساس. نحن وضعنا نفسنا معايير أداء، واللي حيساعدنا بهذا الموضوع، هذا موضوع تاني فينا نعمل عنه حلقة مختلفة، هو موضوع الاعتماد الأكاديمي.
1: صحيح،
0: الاعتماد الأكاديمي الأمريكي اللي عم نسعى له، قريبا إن شاء الله حننتقل للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة نحصل على الاعتماد، هو المعيار الأساسي. ليه؟ لأنه يعتمد على معايير أكاديمية ومعايير أداء واضحة، لا ما فيها بس إعلان.
1: وبجوابك هذا أنت أجبت الكثير من التساؤلات حول الاعتماد الأمريكي للجامعة الأمريكية في بغداد. يعني هناك مساعي حثيثة وجدية أيضا في هذا الصدد، وأعتقد أن الأمور ستثمر شيء إيجابي في الأخير، خاصة مع هذه الجهود الحثيثة المبذولة، ليس فقط في حدث التخرج، قبل وبعد التخرج أيضا. ما الرسالة التي تودون توجيهها لخريجي الدفعة الثانية من طلبة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، خاصة مع بدء حياتهم المهنية رسميا اليوم؟
0: الرسالة الأولى هي كونوا على ثقة، أنتم لديكم ما يكفي للنجاح، نحن أسسناكم، نحن أعطيناكم ليس فقط شهادات، شهادة ورقة كما ذكرت، أعطيناكم المهارات ويسموها مخرجات التعليم learning outcomes، مخرجات التعليم المهارات اللي حتنزلوا فيها على سوق العمل لتبدعوا، ليس فقط لتعيشوا. أنا ما ببعتك على سوق العمل تصير موظف عادي وضلك عادي، مستر عادي، السيد عادي ليس موجودا في قاموس. أنا في قصة جميلة جدا عن السيد عادي نذكرها في التدريب عادة، أوكي؟ نحن السيد عادي غير موجود عندنا، أوكي؟ نحن بدنا السيد عادي ننظر حواليك،
1: يعني لا تكون قطرة في المحيط،
0: لا لا لا لا لا، هذا الجامعة وهذه المباني وهذه الهيئات الإدارية والتعليمية والموظفين، هذا الكادر الموجود في الجامعة، هذا ليس لإنتاج السيد والسيدة عادي وعادية، صح؟
1: صحيح.
0: إذن أنت لست عاديا. وهون يحضرني بيت شعر جميل جدا، وأقول للطلاب الخريجين: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
1: جميل جدا.
0: أنت موجود والجامعة الأمريكية أعطتك ما يلزم أن ترقى.
1: يعني أنتم تقولون للطلاب: أنا هنا ولي أثر وسيخرج من عتمتي قمر.
0: ما شاء الله، هذا هو، ما شاء الله عليك.
1: ممكن يعني جميل. أعتقد أنه هذا الإيمان بالطلاب رغم صغر سنهم وكونهم من الأجيال الحديثة الطموحة، ممكن ماكو حدود لطموحهم.
0: لا لا لا.
1: يعني هذا الإيمان العميق والاحترام لطموحهم وجهودهم وأحلامهم، وإن كانت تختلف عن أحلامنا وأحلامكم الأكاديمية والعلمية، ممكن أن يصنع فرق، ممكن أن يصنع فئة جديدة، قادة جديدين لهذا البلد. هذا البلد بحاجة إلى قادة جديدين، وهذه المؤسسة تخلق هؤلاء القادة في بدء الأمر وفي نهايته. بعد نجاح تخرج الدفعة الثانية، دكتور زهير، ما أبرز الخطوات والخطط الاستراتيجية التي الجامعة الأمريكية في العراق بغداد مقبلة عليها في المستقبل القريب والبعيد؟
0: في هناك عدة طبعا الجامعة أنشأت وأقرت الخطة الاستراتيجية. طبعا كل جامعة يجب أن يكون لديها خطة استراتيجية لخمس لسبع سنوات، نحن الحمد لله أقرينا الخطة الاستراتيجية. طبعا هناك ملامح عديدة لهذه الخطة، حأذكر منها الأشياء اللي ذات الأهمية القصوى. رقم واحد، الاعتمادية. يعني نحن إن شاء الله خلال أسابيع قليلة نحن نقدم على المرحلة الثانية من الاعتمادين. المرحلة الأولى قطعناها بنجاح.
1: يعني الأمر قريب جدا.
0: المرحلة الثانية كما ذكرت ووراها سنة سنة ونص إن شاء الله ننتقل للمرحلة النهائية. وهذا يعد سريع جدا. عادة الاعتمادية المؤسسية للجامعة تأخذ 5 إلى 7 سنوات. نحن حنحاول نقطعها ب3-4 سنوات. يعني حنكون أسرع ما يمكن لأنه الجامعة أنشأت على الطريق الصح. إذن هي الواحد. اثنين برامج جديدة. نحن اليوم ما ذكرناها ولكن لأول عام نخرج أول دفعة برنامج ماجستير إدارة الأعمال.
1: صحيح.
0: لأول مرة برنامج إدارة أعمال ماجستير أم بي أعتقد هو الأول في العراق خارج طبعا الكردستان لأول مرة.
1: صحيح.
0: MBA.
1: يعني احنا شهدنا حضور الكثير من طلاب الماجستير إضافة إلى طلاب البكالوريوس
0: طبعاً.
1: وهذا أعتقد يحدث لأول مرة أن يحتفى بالاثنين في نفس الوقت.
0: أول مرة عنا بالجامعة نحتفل وهذا من أول برنامج الماجستير. هنالك برامج ماجستير قادمة. هنالك برنامج ماجستير ذكرته هلأ في القانون.
1: وجدير بالذكر أنهم حظيوا بحفلي تخرج
0: طبعاً.
1: في جامعة لورنس التكنولوجية.
0: نعم.
1: في أمريكا.
0: نعم.
1: وأيضا هنا في بغداد.
0: شكرا على
1: هذا. في بغداد أفخم كان
0: بعشرات المرات. أنا حضرت الاثنين كنت موجود بالاثنين.
1: صحيح.
0: لا لا لا لا لا يمكن المقارنة. حفل التخرج الجامعة الأمريكية في بغداد والله
1: حفل للتاريخ.
0: للتاريخ على مستوى العالم العربي على مستوى العالم مميز مميز. هو الطلاب الـ MBA صحيح أخذوا شهادتين. شهادة Project Management Certificate من جامعة لورنس تك ولذلك مشي بحفل تخرجهم من كم شهر وبرنامج الـ MBA ومشي بحفل تخرجنا. هون صارت ما صار رقم طالب ماجستير يحضر حفلين تخرج واحد من الولايات المتحدة واحد في بغداد. واو.
1: وأنتم دعمتم أن يحضوا بشهادتين.
0: أكيد.
1: وليس شهادة واحدة.
0: اشتغلنا عليه. هلأ نفس الشيء طلاب القانون اللي حيتخرجوا من عندنا حيتخرجوا بشهادتين ماجستير قانون من الجامعة.
1: الجامعة
0: نعم
1: بغداد.
0: هلا ما عندي تأكيد ولكن على الأرجح الطلاب اللي حيسافروا الولايات المتحدة ممكن يحضروا حفل التخرج بجورج ميسون.
1: جميل جدا.
0: وبعدها بأسبوع لأسبوعين بيرجعوا على الجامعة بيحضر حفل تخرجنا.
1: جميل.
0: أعتقد
1: جدا.
0: هاي بالعالم العربي بالجامعات اللي أنا اشتغلت فيها واللي أعرفها ما موجودة.
1: قفزة نوعية.
0: قفزة نوعية.
1: في ميدان التعليم.
0: وبعدنا عمرنا 5 سنوات. فالحمد لله القادم بإذن الله أفضل.
1: إن شاء الله.
0: الشغلة الثانية اللي عم نركز عليها جدا حاليا هو إدماج الذكاء الاصطناعي بكل فروع الجامعة.
1: لأنه المستقبل.
0: هذا المستقبل على مستوى قيادة الجامعة. على مستوى الإداريين على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب. هلأ أدخلنا الذكاء الاصطناعي إلى جميع البرامج. هلأ عم ندرب الأساتذة جميعهم على الذكاء استعمال الذكاء الاصطناعي في التدريس في إنشاء البرامج وأهم شيء نستخدمه كمان في دراسة مخرجات التعليم وفي التحسين. هذا جزء خطير جدا. الجامعات التي لن تستوعب وتدمج الذكاء الاصطناعي في برامجها في تعليمها في إدارتها ستتراجع إلى الخلف.
1: ممتاز جدا. يعني الحديث يطول في كافة التفاصيل والخطط الاستراتيجية للمستقبل القريب والبعيد للجامعة الأمريكية في العراق بغداد. أكيد لنا لقاءات أخرى دكتور زهير وشكرا جزيلا على هذا الحديث القيم وإطلاعنا على الجهود الكبيرة التي تقف خلف هذا الحدث. كما نبارك لجميع خريجي الدفعة الثانية على هذا الإنجاز المستحق ونتمنى لهم أيضا مستقبل مليء بالنجاح والتميز والعطاء. للطلبة ولكم أيضا دكتور زهير ونتمنى لكم التوفيق الكامل والتام في مهمتكم الأكاديمية ومسيرتكم المهنية أيضا. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا جزيلا إليك مريم ولا الشباب والصبايا على الشغل الرائع. شغل رائع جدا ممنون.
1: يعني ماكو شيء من قيمتكم وأنرت الـ AUIBFM دائما وأبدا ولنا لقاءات أخرى أكيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: Meet the experts. Leaders building the future.
3: Our sincere thanks to Dr. Zuhair Atiya for sharing valuable insights into one of the most important academic events in the university's journey. So that was all in Meet the Experts. We hope that you enjoyed this fruitful conversation with Dr. Zuhair Atiya about behind the scenes of this magical occasion, the graduation of the second class of the students of AUIB, and know more and more about what's coming next to AUIB. Students.
4: One University, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
5: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, you're still listening to the UniVoice Show, but now I have to say, from a story of academic achievement, we now move to a story of innovation and ambition. Imagine this, dear listeners. One of the biggest challenges Iraq's faced or has faced for nearly two decades, the electricity crisis, inspired a group of students at the American University of Iraq Baghdad to think differently and search for a sustainable solution. What began as an idea eventually evolved into a project that advanced the one of the world's largest entrepreneurship and social innovation competitions, representing Iraq among thousands of teams from more than 130 countries. How did the idea begin, and what makes the project unique? And could it one day become part of real solution to Iraq's energy challenges? That is exactly what we will explore in Minds and Mike.
4: Minds and Mike, students who inspire.
1: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، في كل جامعة هناك طلبة يتعلمون، ولكن هناك أيضا من يقرر أن يذهب أبعد من حدود قاعات الدراسة ليحول ما تعلمه إلى فكرة، والفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى رسالة تحمل اسم بلده إلى العالم. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء الشباب الذين آمنوا بأن التحديات ليست عوائق بل فرصا يمكن تحويلها إلى حلول مبتكرة تخدم الإنسان والمجتمع وحتى البيئة. من داخل الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، ضيفنا قاد فريق بعنوان أوكسجين إتش، ليصبح الفريق العراقي الوحيد الذي يتأهل إلى المرحلة الثانية من جائزة هولت برايس 2026، متفوقا على آلاف الفرق التي شاركت في هذه المسابقة العالمية والتي تصل إلى 130 دولة مشاركة في هذه المسابقة. مشروعهم لا يتحدث عن الطاقة فقط، بل عن كيفية استثمار مواردنا الطبيعية بطريقة ذكية ومستدامة من خلال محطة طاقة هجينة عائمة تستفيد من المياه ومن مياه الأنهار والطاقة الشمسية لإنتاج طاقة نظيفة دون الحاجة إلى مساحات أرضية إضافية. فما قصة هذا المشروع، وكيف بدأت الرحلة نحو واحدة من أكبر مسابقات ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي في العالم، وماذا يعني أن يمثل فريق عراقي من بلادنا في هذا المحفل الدولي؟ لذا في فقرة Minds and Mike من برنامج The UniVoice Show، يسعدنا أن نرحب بضيف فقرتنا لهذا اليوم، طالب علوم الحاسبات في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وقائد فريق أوكسجين إكس في مسابقة هولت برايس. أهلا بك محمد عبد الرحمن باعشن، ضيفا معنا اليوم في فقرة Minds and Mike وبرنامج The UniVoice Show. اليوم سنتحدث عن محورين جدا مهمين، وهو جائزة هولت برايس 2026، هذه الجائزة العالمية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأيضا عن الفريق الذي شكلتموه أوكسجين إتش، وكيف توصل إلى حصد مرتبة جدا عالية في هذه المسابقة بالمنافسة مع 130 دولة. قبل أن نتحدث في هذه التفاصيل، عرفنا عن نفسك، من أنت؟ من هو محمد عبد الرحمن باعشن؟ وما أصل وهوية هذا اللقب؟
6: أهلا أستاذة مريم، وأهلا بمستمعين الكرام في AUIB FM. سعيد بتواجدي اليوم في AUIB FM، معكم الطالب محمد عبد الرحمن باعشن من اليمن، طالب دولي تم قبولي في عام 2025 في الجامعة الأمريكية في بغداد. حاليا أدرس تخصص علوم حاسوب وأيضا تخصص فرعي في علم النفس. رحلتي بدأت من شغفي في تعلم التكنولوجيا وربط الأدوات التكنولوجية بسلوكيات النفس البشرية، وكيف ساعدني ذلك في أعمالي في ريادة الأعمال ومنها الهولت برايز.
1: طيب محمد، لنعود بالذاكرة إلى الوراء، كيف بدأت فكرة أن تدرس في العراق وأنت في اليمن؟ هل كانت بمبادرات منك أم تم منحك هذه منحة أكاديمية للدراسة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ يعني نود أن نكتشف هذه القصة.
6: صراحة قدمت على العديد من المنح الدراسية، وهناك أتيحت لي العديد من الفرص في الهند وفي عدة دول، لكن اخترت هذه المنحة الدراسية في الجامعة الأمريكية في بغداد، وكان الخيار الأصح لي.
1: يعني أنت لو عاد بك الزمن إلى الوراء ستختار هذه المنحة أيضا؟
6: لو عاد بي الزمن إلى الوراء سأختارها مرة ومرتين وثلاثة.
1: كم كان تقديرك عالي لدرجة أنك حصلت العديد من المنح حول العالم؟
6: نسبتي كانت في الثانوية العامة اللي هي سادس إعدادي هنا عندكم،
1: صحيح،
6: 97%.
1: ما شاء الله.
6: نعم.
1: طيب محمد، قبل أن نتحدث عن فريقكم أكسجين إكس، نود أن نتعرف على فكرة ومفهوم جائزة الهولت برايز التي حدثت هذا العام، ولماذا تعد من أهم المسابقات في مجال ريادة الأعمال خاصة المجتمعية؟
6: مسابقة الهولت برايز هي أكبر منصة عالمية في ريادة الأعمال للطلاب الجامعيين، تسمى بجائزة نوبل للطالب. الطالب يعرض فكرته ثم يقدمها كمشروع ناشئ، ومن ثم تدخل في عدة مراحل ليتم تصفيتها واختيار الأفكار التي تحل المشاكل المجتمعية في الدول النامية.
1: طيب ما هي الفكرة التي قدمتموها إلى هذه المسابقة، وكيف تعرفتم أنتم كفريق وطلاب في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد على هذه المسابقة؟
6: تعرفنا على هذه المسابقة من خلال ندوات قامت بها الجامعة داخل الحرم الجامعي من خلال فريق ريادة الأعمال. قمنا بالتقديم وأردنا أن نخرج عن أجواء الأكاديمية ونسقل مهاراتنا اللاصفية، وأيضا نخدم المجتمع أو نقوم بحل مشكلات مجتمعية موجودة، خصوصا فكرتنا المشكلة القائمة على حل أزمة انقطاع الكهرباء.
1: يعني أنتم اخترتم مشكلة عمرها 20 عام محليا.
6: نعم صحيح.
1: هل كان هناك قبول وتشجيع من قبل الأساتذة المشرفين عليكم كطلاب مشاركين في هذه المسابقة، أم كان الأمر متروك لكم تماما؟
6: حقيقة كان هناك تشجيع ودعم من الطاقم التدريسي، وخصوصا من الدكتور الماز، كان بمثابة الأب الروحي لنا، دعمنا بكل خطوات وبكل المراحل للتقديم، من بداية في العرض التقديمي للمشروع ومن ثم عمل فيديو قصير لهذه الفكرة. أيضا دعمنا مكتب شؤون الطلاب متمثل في دكتورة جيلينا، وأيضا حظينا بمقابلة مع عميد كلية الهندسة دكتور صلاح دعمنا. وأيضا حاليا نعمل في عمل بروتوتايب، وهو نموذج أولي لفكرتنا، وحقيقة الجامعة ستدعمنا ماديا وأيضا من الناحية المعنوية.
1: طيب محمد، هناك معلومة أريد استيضاحها هنا، هل كنتم 18 طالب أو أكثر أو أقل في مواجهة كم دولة وكم فريق؟
6: كنا قد شاركنا 3 طلاب، كنت قائد الفريق أكسجين إتش، وقدمنا من بين 18,000 فريق حول 130 دولة، فقط تم قبول 1500 طالب ونحن من ضمنهم، فنحن نمثل الجامعة الأمريكية، ليس فقط الجامعة، نعم ليس فقط الجامعة وإنما العراق بشكل.
1: يعني أنتم كنتم الجامعة الوحيدة التي استطاعت الوصول إلى مراتب عالية في هذه المسابقة؟
6: نعم صحيح، نحن الجامعة الوحيدة في العراق ونحن نمثل جامعتنا الذي تأهلنا إلى هذه المرحلة الثانية، وننتظر الآن المقابلة لنعرف إذا هل سنتأهل إلى المرحلة النهائية أم لا.
1: يعني حتى الآن أنتم حصدتم المرتبة الثانية في القبول.
6: نعم.
1: يعني هذا يعد إنجاز في هذا المجال. إحنا اليوم يعني نأخذ هذه الفرصة، هذه المقابلة، لاستيضاح أهمية هذا الإنجاز لكل المستمعين والمشاهدين.
6: نحن حقيقة قدمنا هذه الفكرة من بين آلاف الطلاب، وتم قبولها بشكل أو تم قبول هذه الفكرة من قبل الهولت برايز، رغم أن هذه المسابقة تمر بأحكام صارمة أو بتعليمات صارمة لكي يتم قبولك في مثل هذه المسابقات العالمية؟
1: طيب، ممكن نتعرف محمد كيف

0: ولد فريق أكسجين H ولماذا هذه التسمية بالذات؟
1: كلنا نعلم أن هناك مشكلة كانت أو لا زالت وهي مشكلة انقطاع الكهرباء، كما ذكرتي نعاني منها منذ 20 سنة، وليس في العراق أيضا في اليمن، فهذه مشكلة لم يجدوا لها أي حل. فنحن من باب أن نقدم عون للمجتمع ومساهمة مجتمعية، قررنا أن نخوض هذه الفكرة وهي الهايبريد باور ستيشن، اللي هي العوامة الهجينة،
0: محطة طاقة كهربائية عوامة وهجينة.
1: نعم،
0: يعني تكون على الماء، طاقتها من الماء ومن الطاقة الشمسية وليست الأرض.
1: نعم، هي كرة هجينة طاقتها نقية، مصدرها من الشمس وأيضا من حركة تيارات النهر.
0: طيب، يعني أنا أنتهز هذه الفرصة ترجع تشرح للمستمعين فكرة هذا المشروع لأنها رائعة جدا.
1: فكرة هذا المشروع The Hybrid Power Station
0: بالعربية خليني اسمها لأن فكرة جدا جميلة. يعني أنا عندما بحثت عن هذه الفكرة، يعني إذا حدثت بشكل واقعي في العراق يعني ستكون نقلة نوعية في مجال الكهرباء وقطاع الكهرباء أيضا، يعني سنتجه إلى نوع آخر من الطاقة.
1: نعم صحيح، هذه العوامة الهجينة هي عبارة عن عوامة على شكل كرة، تقوم التيار أو هناك توربينات تحت الماء تتحرك بتيارات النهر وأيضا بمساعدة من مجال مغناطيسي يكون ضمن مكونات هذا التوربين. بالمقابل على سطح النهر تكون طاقة شمسية تستمد الطاقة من ضوء الشمس، هذه العوامة تنتج طاقة هجينة من حركة النهر أي من الطاقة الحركية ومن ضوء الشمس أي من الطاقة الضوئية لدمجها وتحويلها إلى طاقة كهربائية نقية من الماء ومن ضوء الشمس.
0: ممتاز محمد، هذه الفكرة هي فكرتك بالدرجة الأولى أم كانت فكرة من ضمن مجموعة؟
1: حقيقة
0: من ابتكر هذا الابتكار ومن اقترح هذا الاقتراح؟
1: حقيقة كانت بمساعدة أو من جميع الفريق، جميع أعضاء الفريق، أيضا الدكتور مارك كان أحد المساهمين في ابتكار هذه الفكرة.
0: ممتاز محمد، لماذا وقع اختياركم على نهري دجلة والفرات لإيجاد محطة طاقة كهربائية هجينة تعتمد على تيارات المياه في توليد الطاقة وطاقة ضوء الشمس؟
1: اخترنا نهري دجلة والفرات لما تمثله من مكانة عظيمة في تاريخ العراق، أيضا عدم استغلال هذا المورد الطبيعي فأردنا استغلاله، لكن نحن سنقوم بتطبيق الفكرة في داخل الجامعة قبل أن يتم تطبيقها في نهري دجلة والفرات.
0: يعني سيكون هناك تجربة لهذه الفكرة داخل الجامعة لتوليد الطاقة الكهربائية؟
1: نعم، أول مكان سوف نقوم بتجربة هذه الفكرة داخل الجامعة أو داخل الحرم الجامعي.
0: في أي بحيرة؟ يعني البحيرة اللي خلفنا
1: ممكن هنا
0: طبعا المستمعين ممكن ما يشاهدون المنظر، لكن المشاهدين ممكن أن يروا هذه البحيرة اللي هي خلفنا تقع، ممكن أن ينفذ هذا المشروع بها.
1: نعم، بإذن الله نحن نؤمن بفكرتنا وبدعم من الجامعة سنقوم بعمل نموذج أولي مصغر بروتوتايب وسوف نقوم بتطبيقه في داخل الحرم الجامعي.
0: طيب، تأسيس وتنفيذ وتشغيل هذه المحطة، محطة طاقة كهربائية هجينة تعتمد على المياه وضوء الشمس، كم تستغرق وقت في تأسيسها وإنشائها وتشغيلها؟
1: في فكرة التشغيل نحن لازلنا في عمل هذا النموذج، قد يستغرق منا شهر لتكوين نموذج أولي مصغر لينتج فقط طاقة، يعني لجعله واقعي على أرض الواقع، ليس يعني
0: فقط تأسيسها. نعم، وليس تشغيله. كم يستغرق؟
1: نعم، تأسيسها استغرق ممكن إلى شهر.
0: شهر واحد؟
1: نعم،
0: يعني مدة جدا قصيرة.
1: نعم، مدة جدا قصيرة لأن المرحلة الثانية تتطلب أن نكون قد أنجزنا هذا النموذج الأولي في نهاية هذا الشهر.
0: طيب محمد، يعني هذه أخبار جدا واعدة وإيجابية بالنسبة لكم كطلبة.
1: نعم، نحن حاليا نعمل بجد وبمساعدة أيضا من العميد لإنجاز هذا النموذج الأولي المصغر.
0: طيب محمد، ما الذي يميز هذا المشروع عن باقي مشاريع الطاقة الموجودة في العراق أصلا وربما حتى عربيا وعالميا؟
1: ما يميز مشروعنا أولا أنه هجين، حيث يدمج بين الطاقة الحركية والطاقة الضوئية. أيضا لا يشغل مساحات واسعة مثل يعني أخذ مساحات زراعية أو مساحات صحراوية، لا بل بالعكس أنه يكون عائم فوق الماء فلا يأخذ أي مساحة. أيضا أنه يوفر أو يقلل من تبخر مياه نهري دجلة والفرات، فهو أيضا يحل مشكلة شحة المياه.
0: ممتاز جدا، يعني صراحة هذا الشيء يبعث على الفخر أنه أنتم طلبة وتفكرون في مستقبل هذا البلد وبلدكم أيضا. يعني أنا هنا لدي سؤال، في حال اعتماد هذا المشروع بشكل رسمي في العراق، ما هي الفوائد الاقتصادية والخدمية التي ستعود على البلد من خلال هذا المشروع؟
1: أولا من الفوائد التي ستكون على هذه البلد، بيئيا سوف يقلل من الانبعاثات الكربونية، لأن غالبا في بغداد خصوصا هناك محطات تولد انبعاثات كربونية، محطات كهربائية، فاتجاه الناس نحو هذه الفكرة سيقلل من انبعاثات الكربونية وتلوث الهواء. أيضا اقتصاديا هذه المشروع أو هذه الفكرة أرخص بشكل كبير من محطات الطاقة الأهلية، فتوفر طاقة رخيصة وأيضا نقية في نفس الوقت. أيضا توفر فرص عمل للشباب لكي يستثمروا أو في تطوير هذه الفكرة.
0: على ذكر التكلفة محمد، هل لديك إحصائيات أولية عن فرق تكلفة محطات الطاقة الكهربائية التقليدية المتعارف عليها وهذه المحطة الطاقة الكهربائية الهجينة؟
1: حاليا ليس لدينا مبلغ يعني
0: ليس هناك إحصائيات
1: مؤكدة. نعم ليس هناك إحصائيات موجودة أو مبلغ مضبوط، ولكن نحن نقول أن هذه الطاقة سوف تكون ممكن أن تكون تصل إلى نصف المبلغ، توفر نصف المبلغ من محطات الطاقة الكهربائية الأهلية.
0: ممتاز جدا. طيب محمد، ما هي أبرز التحديات التي واجهتموها أثناء إيجاد فكرة هذا المشروع وأيضا السير فعليا في أن يكون هو فكرتكم الرئيسية في مسابقة هالت برايز؟
1: حقيقة واجهنا مشكلتين، الأولى وهي في موضوع الجانب التقني والهندسي، واجهنا البعض من المشكلات، ولكن تم حلها ومن قبل بمساعدة من عميد كلية الهندسة وأيضا بمساعدة من بعض الكادر التدريسي الموجود هنا. أيضا في مشكلة واجهناها وهي ضغط الدراسة، فلم نجد الوقت الكافي للتفريق بين الدراسة الأكاديمية والعمل على مشروعنا وفكرتنا في الهولت برايز.
0: طيب محمد، يعني أنتم تتحدثون عن فكرة تشغل الكثير من الوقت، هو مشروع رسمي ويحتاج إلى عمل ومتابعة وملاحظة من قبلكم كطلاب وإشراف كأساتذة أيضا، هل كان هناك دعم من قبل الأساتذة لأنه في ضغط وقت أنتم تدرسون وتقومون بواجبكم الأكاديمي وأيضا تركزون على مشروع جدا مهم لمستقبل واقتصاد البلد؟
1: نعم بالطبع، حصلنا على بعض الاستثناءات من التدريسيين، فقاموا لنا أو عملوا لنا بعض الاستثناءات لتخفيف ضغط الدراسة، فهذه أيضا من حلول لهذه المشكلة من قبل تعاون الطاقم التدريسي للجامعة.
0: طيب حدثنا عن دور الدكتور ألماس في تطوير المشروع وصقل فكرته.
1: حقيقة الدكتور ألماز كان له فضل كبير علينا في هذه المسابقة، مشى معنا من أول مرحلة وهي مرحلة التقديم الأولي، أيضا بعدها تابعنا في الموضوع وظل يتابع في هذه الفكرة، حيث دعمنا معنويا وأيضا كان بمثابة الأب الروحي لنا، فهو ليس مجرد دكتور، فهو أكثر من دكتور، فهو أب لنا وصديق، كان لنا سند في كل شيء نحتاجه. أيضا نشكر المكتب شؤون الطلاب كان لهم دور في مساعدتنا وخصوصا في الجانب المالي.
0: ممتاز. طيب محمد، من خلال احتكاككم بفرق، أنت ذكرت 18,000 فريق.
1: نعم.
0: من 130 دولة.
1: نعم.
0: يعني أفكار من كل أنحاء العالم، هل هذا الشيء جعلكم تطلعون على أفكار جدا جديدة ممكن أن نطبقها في اقتصاد العراق والدول العربية، وما الذي غيره في تفكيركم كطلاب وأيضا كأشخاص مقبلين على تنفيذ مشروع جدا مهم في الاقتصاد المحلي؟
1: حقيقة عندما اختلطنا بالأفكار أو بالمشاريع الأخرى بدر في ذهننا أن المشروع أو الفكرة لا تأتي في لحظة، وإنما لابد أن تمر بمراحل أيضا الوقت الطويل من البناء والتدريب وبناء النماذج. ف ريادة الأعمال علمتنا أنها الفكرة وحدها لا تكفي، بل الاستمرارية والتدريب وأيضا العمل المستمر للفكرة.
0: طيب محمد عبد الرحمن، ماذا بعد فريق أكسجين إتش؟ هل هناك فكرة لمشاريع أخرى إضافة إلى فكرة محطة الطاقة الهجينة الكهربائية اللي تعتمد على المياه وطاقة الشمس؟ وهل هناك أيضا دعم إلى جانب الكوادر الأكاديمية المتمثلة برئاسة الجامعة والأساتذة؟ هل هناك دعم من مستثمرين لإيجاد هذه الفكرة في واقع العراق؟
1: حقيقة نحن الآن نركز على هذه المسابقة، سننظر فيما بعد إذا كان بالإمكان أن نشارك في مسابقات أخرى أو أفكار أخرى جديدة. حاليا نحن تلقينا أو سنتلقى دعم من الجامعة في موضوع بناء النموذج الأولي. أيضا قمنا بمذكرة تفاهم مع شركة نور بغداد، ولكن هذه يعني مذكرة تفاهم أولية، فإذا نجح المشروع وتأهلنا سيتم تطوير هذه المذكرة.
0: سيتم تطوير هذا المشروع رسميا ليس فقط في بحيرات الجامعة، تقصد في نهري دجلة والفرات؟
1: نعم، سوف نبدأ في الأماكن الزراعية.
0: ممتاز.
1: خصوصا في القرى النائية لدعم المزارعين فيها.
0: محمد، كطالب مبتعث من اليمن إلى العراق، ما هو شعورك وأنت اليوم على عقبة أن يكون هذه الفكرة المبتكرة مشروع رئيسي ومساهم في إيجاد طاقة كهربائية في واقع العراق؟
1: صراحة شعوري كل فخر يعني، وسعيد جدا بهذا الإنجاز العظيم، وأيضا شعور بالمسؤولية تجاه هذا، حيث أن قبلنا من بين 18,000 فريق وكنا ضمن 1,500، فهذا يعتبر إنجاز كبير. وأيضا نحن لا نمثل الجامعة، بل أيضا نمثل العراق الكبير
0: إن شاء الله. أخيرا محمد عبد الرحمن باعش، ما هي الرسالة التي تود توجيهها إلى الشباب العراقي وأيضا الشباب العربي كونك من اليمن، الذين يمتلكون أفكار ومشاريع مبتكرة لكن ممكن يترددون في عرضها على الجهات التدريسية أو الجهات التي يعملون لديها؟
1: رسالتي بسيطة، لا تنتظروا الفكرة لتكون مثالية 100%، ابدأوا من حيث أنتم بالأدوات المتاحة لكم، ورط نفسك على قولتهم. أيضا ابدأ من حيث أنت
0: بالإمكانيات الموجودة.
1: نعم، بالإمكانيات الموجودة ابدأ، لا تيأس، وبالاستمرارية ستصل إلى ما تريد
0: إن شاء الله. محمد عبد الرحمن باعشن، طالب علوم الحاسبات في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، المبتعث من اليمن، أنا كنت جدا سعيدة وفخورة بأن أتعرف على هذا المشروع من خلالك وهذه الفكرة وهذا الإنجاز الرائع لطلبة العراق وطلبة العرب أيضا، كونكم تمثلون دولة عربية تحاول أن تجد اقتصاد نظيف واقتصاد ذو طاقة نظيفة في الأول والأخير. يعني جدا سعيدة وفخورة بأن تكون معنا اليوم في فقرة Minds and Mike. هذه الفقرة هي تستعرض ما هو موجود في عقولكم أيضا من أفكار ومن مشاريع تستحق أن يستمع لها وتستحق أن يتم دعمها. يعني إذا كنت تريد أن تقول شيء في الأخير من قلبك أو من عقلك، الجو لك.
1: صراحة شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا بك،
1: استمتعنا بالمقابلة.
0: أهلا بك،
1: وشكرا هذه الجامعة الذي تبنت الفكرة وآمنت بنا وإن شاء الله نحقق ونصل إلى المرحلة النهائية ونحقق فكرتنا ومشروعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد بهذه الطموح والجهود التي بذلتموها إن شاء الله سيكون الفوز هو حليفكم والمرتبة الأولى هي مكانكم إن شاء الله. يعني محمد قبل أن نختم باليمني كيف نحيي الناس؟
1: إيه الله حيهم.
0: الله حيهم. شنو ممكن نجاوب؟ سلمهم. يعني الله حيهم ويسلمهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. استمتعنا كثيرا بتواجدك معنا.
1: شكرا. Minds and Mike. Students who inspire.
2: So dear listeners, that was Minds and Mike, where we discovered an inspiring Iraqi student success story that demonstrates how powerful ideas can emerge from within the university environment and grow into projects capable of competing on the global stage. We wish Muhammad Abdulrahman and the Oxygen Edge team continued success in their journey, and we look forward to seeing more young innovators developing practical solutions to the challenges facing our communities.
3: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
2: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, with that we come to the end of this episode of the Uni Voice Show. Today we explored the efforts behind the graduation of AUIB's second graduation class and learned more about the vision and dedication that continue to shape the university's future. We also followed an inspiring journey of innovation that proved Iraq students can compete globally and contribute meaningful solutions to real-world challenges. Our sincere thanks to our guests today, and thank you, dear listeners, for listening, and the viewers also through the social media platforms. We say thank you from me, Mariam Ilyas, in writing, presenting, and coordination with all the guests of Uni Voice Show. And also, we send you the greetings of our director, Ahmed Al-Sufi. Until we met again, stay safe, stay curious to know more and more about the news of AUIB through the Uni Voice Show.
4: ويانا ما تسمعوا بس. فكر، تغير، وتستمتع. AUIB FM 101.5.

الجرح البسيط ممكن يخوف هواية ناس، بس التعامل الصحيح هو المهم مثل هذه الحالات. حاول تضغط على مكان الجرح بشاش أو قماش نظيفة وارفع الجزء المصاب إذا تقدر، ولا تهمل أي نزيف إذا كان قوي، وتوجه لأقرب مستشفى أو اتصل بالطوارئ.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

المال هو وسيلة للعيش بكرامة، مو مقياس لقيمة الإنسان. واللي عليك أنه تعمل، تخطط وتجمع وتتحكم بمالك، ولا تخليه هو اللي يتحكم بيك، لأن تعاملك ويا المال كأداة هو اللي راح يفيدك مو كهدف.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إحساسنا بالوقت صار مختلف، وأغلب الناس تركض من بداية اليوم ونهايته وتقول ما عندي وقت. المشكلة إنه إحنا مو ما عندنا وقت، المشكلة شلون نستخدم هذا الوقت. كم ساعة تضيع بين الموبايل والأمور اللي إحنا ما نحس بيها؟ جرب تحدد أولوياتك ويا بداية اليوم، وتحدد الأشياء الأساسية اللي لازم تسويها، وخلي عندك وقت للراحة، لأن هذا العقل إذا تعب ما راح يبدأ ولا راح يقدر يكمل. وقتك هو حياتك، لا تضيعه بشي ما يستاهله.

نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.

hour, any place. Same good sound, same great pace. AUIBFM 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

hour, any place. Same good sound, same great pace. AUIBFM 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.